0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين. كنا قد توقفنا بكم أيها المستمعون الكرام عند قول الله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، حيث بينا بأنه في هذه الآية الكريمة مسألتان عرجنا بالقول على الأولى منهما ولم يسعفنا القول في تناول الثانية نظرا لاستفاضة القول فيها. إن المسألة الثانية حول هذه الآية هو ما أورده أصحاب الشافعي رحمه الله من أنه في هذه الآية دلالة على أن المأموم يقرأها، وإن لم يقرأها فليس له حظ في الصلاة لظاهر الحديث. إن للعلماء في ذلك أيها المستمعون الكرام ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو لابن القاسم، وهو أن يقرأها إذا أسر خاصة. أما ابن وهب وأشهب في كتاب محمد فهما على أنه لا يقرأها، وقال محمد ابن الحكم بأن يقرأها خلف الإمام، فإن لم يفعل أجزأه، وكأنه برأيه هذا يرى بأنها مستحبة، فهو بذلك توسط بين الرأيين السابقين لابن القاسم ولابن وهب وأشهب. إن هذه المسألة أيها المستمع الكريم عظيمة الخطر، والصحيح فيها يستلزم وجوب القراءة لهذه الآية فيما يسر، وتحريمها فيما يجهر، إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات له والاستماع لقراءته. فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر، وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عام في كل صلاة وحالة، وخص من ذلك حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات، وبقي العموم في غير ذلك على ظاهره، وهذه نهاية التحقيق في هذا الباب. أما الآيتان الرابعة والخامسة وهما قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن فيهما سبعة مسائل. فأما المسألة الأولى فهي تتمثل بأنه لا خلاف في أن الفاتحة سبع آيات، فإذا عدت فيها بسم الله الرحمن الرحيم آية اضطرد العدد، وإذا أسقطتها تبين تفصيل العدد فيها. إن الاختلاف بين أهل العدد في قوله تعالى أنعمت عليهم هل هي خاتمة آية أو نصف آية، يركب هذا الخلاف في عد بسم الله الرحمن الرحيم، والصحيح أن قوله تعالى أنعمت عليهم خاتمة آية، وذلك لأنها كل تام مستوف وغير ناقص. فإن قيل بأنه ليس بمقفي على نحو الآيات التي قبله، قلنا بأن هذا غير لازم في تعداد الآي، واعتباره بجميع سور القرآن الكريم وآياته يكون صحيحا بمشيئة الله تعالى. أما المسألة الثانية فهي تتمثل بما

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فترتيب المغفرة للذنب على 4 مقدمات، ذكر منها 3 وأمسك عن 1، لأن بعدها يدل عليها، لأن ما بعدها يدل عليها. فأما المقدمة الأولى فهي تأمين الإمام، وأما الثانية فهي تأمين من خلفه، وأما الثالثة فهي تأمين الملائكة، والرابعة فهي موافقة التأمين. وعلى هذه المقدمات 4 تترتب المغفرة، وإنما أمسك عن 3 اختصارا لاقتضاء 4 لها فصاحة، وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد، ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد، وهو موضوع يقع ضمن أصول الفقه. أما المسألة 3 في هاتين الآيتين فهي الاختلاف في آمين، وما إذا كانت على وزن فاعيل كقوله يامين، أم هي على وزن يمين بأن تكون الأولى ممدودة والثانية مقصورة. والقصر أفصح وأخصر، وعليها من الخلق الأكثر، وبذلك تكون قراءتها إما آمين ممدودة أو آمين مقصورة. أما المسألة 4 فتتعلق بتفسير لفظة آمين، وفي ذلك 3 أقوال. فقد قيل إنها اسم من أسماء الله تعالى، ولا يصح نقله ولا ثبت قوله. أما القول الثاني فهو أنها بمعنى استجب، فهي وضعت موضع الدعاء اختصارا. وأما المعنى الثالث فهو أن معنى هذا اللفظ كذلك يكون. والرأي الثاني وهو أنه بمعنى أو أنها بمعنى استجب هو الراجح من بين هذه الآراء. أما المسألة 5 في هاتين الآيتين فهي تتمثل في أن هذه الكلمة وهي آمين كلمة لم تكن لمن كان قبلنا، حيث خصنا الله سبحانه وتعالى بها، ويثبت ذلك ما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما حسدوكم على قولكم آمين. وفي المسألة 6 في هاتين الآيتين ما يتصل بتأمين المصلي، وهو لا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. فأما المنفرد فإنه يؤمن اتفاقا، وأما المأموم فإنه يؤمن في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته، وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة فإن إمامه يؤمن. أما الإمام فقال مالك لا يؤمن، ومعنى قوله عنده إذا أمن الإمام إذا بلغ مكان التأمين، وذلك كقوله أنجد الرجل إذا قال نجدا. وقال ابن حبيب يؤمن، قال ابن كثير هو بالخيار. فإذا أمن الإمام فإن الشافعي قال يؤمن المأموم جهر، وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان يؤمن سرا، والصحيح عند ابن العربي أنه يؤمن جهرا. قال ابن شهاب قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وهو حديث خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي البخاري: حتى إن المسجد للجة

أصوات المصلين من قول الناس آمين. وفي كتاب الترمذي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين حتى يسمع من في الصف. وكذلك رواه أبو داود، وروي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين يرفع بها صوته. أما المسألة السابعة والأخيرة في هاتين الآيتين أيها المستمعون الكرام، فهي أنه ليس في أم الكتاب وهي الفاتحة حديث يدل على فضلها إلا حديثان. فأما الأول فهو حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وأما الثاني فهو حديث أبي بن كعب: لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. وليس في القرآن حديث صحيح في فضل سورة إلا أحاديث سنعرج عليها في الحلقات القادمة مع تناولنا لكل سورة من سور القرآن الكريم بإذن الله. وباستعراض محاور هذه المسألة ننتهي من استعراض مختلف الأحكام التي تتصل بفاتحة الكتاب، لندخل في لقائنا القادم معكم في سورة هي من أعظم السور، وهي سورة البقرة بمشيئة الله تعالى. وإلى هنا نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل اللقاء بكم في الغد بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول مولانا جل شأنه: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. مرت الأيام، مكن الله ليوسف في الأرض، أصبح كما يقال وزيرا للتموين، يجوب في أرض مصر كيف يشاء وأنى يشاء، بيده الأمر. ومرت الأيام وجاءت السنوات العجاف، عم القحط في البلاد كما عبر يوسف الرؤية، وكان القحط عاما في بلاد مصر وما جاورها، وجاء الناس يشترون الطعام من مصر، وكان يوسف عليه السلام يبيع الطعام للناس بثمنه، وهو الذي ادخره وحفظه مدة سنين الخصب. لما كانت السنوات الطيبة كان يوسف يأمر الناس بالزرع فيزرعون ويدوسون ما يأكلونه، ثم يدخر بقية الطعام لهذه السنوات العجاف. وكان من جملة من ورد إلى مصر لأخذ الطعام إخوة يوسف، وجاءوا معهم ببضاعة قيل أنها فضة كانوا يشترون بها طعاما، يعني فلوس، وكانت العملة أيامها الفضة. فلما دخلوا على يوسف عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون لا يعرفونه، لأنهم فارقوه وهو صغير وفعلوا فيه ما فعلوه، ولم يخطر ببالهم أنه يصير الآمر الناهي في توزيع الطعام على الناس في مصر، ما تصوروا هذا القضية. ثم شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم إلى بلادي؟ ما الذي جاء بكم؟ قالوا له: أيها العزيز، إنا قدمنا للميرة لأخذ الطعام. قال: لعلكم جواسيس تتجسسون. قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: جئنا من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله. قال يوسف: وله أولاد، أي أولاد من غيركم؟ قالوا: نعم، كنا 12، فهلك أصغرنا في البر في الصحراء، وكان من أحب الناس إلى أبينا، وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه. فقال لهم يوسف: ائتوني بهذا الأخ الذي تدعون حتى أعلم أنكم تصدقون بهذا القول، وحتى أطمئن على أنكم لستم بجواسيس. يعني لازم تجيبون أخوكم اللي أنتم تقولون هو يستأنس به الأب، لابد أن تأتون به حتى أتأكد أنتم لستم من الجواسيس وأنكم جئتم بصدق لأخذ الطعام. وإذا لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي لا ميرة لكم عندي ولا طعام إذا جئتم إلى مصر مرة أخرى. قالوا: أيها العزيز، سنحرص على مجيئه معنا وسنطلب ذلك من أبينا. ولما جهزهم يوسف بجهازهم أعطاهم استحقاقهم من الطعام، إذ كان لا يعطي لكل شخص أكثر من حمل بعير في السنة. أمر يوسف غلمانه

وأمر خدمه بأن يضعوا بضاعتهم التي جاءوا بها وهي الفضة ليشتروا بها طعاما، أمر غلمانه بأن يضعوا هذه البضاعة في أمتعتهم من حيث لا يشعرون لعلهم يرجعون بها إذا رجعوا إلى أهلهم، يعني كأنهم يقولون نحن ما أعطينا ثمن البضاعة، لابد أن نعود ونرجع حتى نعطي ثمن البضاعة، لأنه يعرف أن هؤلاء هم أبناء يعقوب وهؤلاء لا يأكلون الحرام، فلا بد أن يرجعون المرة الأخرى. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، رجعوا إلى أبيهم يعقوب أي أنذرنا بعدم بيعنا أي الطعام إذا لم نأتي بأخينا، يعني مرة ثانية ما نستطيع إلا أن يذهب معنا الأخ اللي هو أخو يوسف أيضا، فأرسل معنا أخانا نكتل أي نرفع المانع من الكيل ونشتري من الطعام ما نحتاج إليه، وإنا له لحافظون أي من أن يناله مكروه. وهنا جرى حوار بين يعقوب وبنيه. إخوة يوسف لما رجعوا إلى بلدهم أبلغوا أباهم بأنهم أنذروا بعدم بيعهم أي طعام إذا لم يأتوا بأخيهم وهو شقيق يوسف والذي يبقيه يعقوب عنده دائما خوفا عليه، وعلى هذا طلبوا من أبيهم أن يرسله معهم إلى مصر حتى يسهل عليهم شراء الطعام، وتعهدوا لأبيهم بحفظه.

على النحو الذي ذكره القرآن الكريم. يقول مولانا: قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا الحوار الأول. ثم حوار آخر، قال مولانا جل شأنه: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. هذا حوار. ثم حوار آخر بين يعقوب وبين أبنائه، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم جاء الحوار الأخير قبل أن يرسل القوم، قال يعقوب لبنيه ما قصه لنا مولانا الكريم بقوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذه الحوارات نعود إلى أولها أيها الإخوة والأخوات. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قال لهم يعقوب: هل أقدر أن آخذ عليكم العهد والميثاق أكثر مما أخذت عليكم في يوسف؟ وقد قلتم بشأنه وإنا له لحافظون، ثم خنتم بضمانكم فلا أثق بكم ولا بحفظكم، وإنما أفوض الأمر إلى الله، فالله خير حافظا منكم ومن كل أحد، وهو أرحم الراحمين من والديه وإخوته، فأرجو أن يرحمني بحفظه. وفي هذا شعور بأن يعقوب يميل إلى الموافقة على إرساله معهم لما بدا له من المصلحة في ذلك. ما قال ما أرسله معكم، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ثم قال: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ما امتنع يعقوب عن إرسال ابنه معهم. ويقول مولانا: ولما فتحوا متاعهم، وهذا الحوار الثاني، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. لما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وهي الأموال الفضة، وهي التي أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم من دون ما يشعرون، وهذه هي الدراهم والفلوس التي جاءوا بها ليشتروا الطعام. فلما وجدوا بضاعتهم هذه مع المتاع قالوا: يا أبانا ما نبغي، أي ماذا نريد، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ماذا نريد وراء هذا، إن بضاعتنا ردت إلينا، وقد أوفي لنا الكيل، ونمير أهلنا، أي إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة التي هي الطعام، الميرة هنا الطعام، إلى أهلنا، ونحفظ أخانا لا يصيبه شيء مما تخافه، ونزداد باستصحابه معنا حمل بعير، ونزداد كيل بعير، لأن يوسف كان يعطي كل رجل حمل بعير واحد فقط، ذلك كيل يسير، أي سهل على ذلك الوزير، يقصدون يوسف المحسن لسخائه، أو المعنى ذلك الذي يكال لنا دون أخينا شيء يسير قليل، فابعث أخانا معانا حتى نتسع ونتكثر بالكيل الذي يكون له. ثم جاء الحوار الآخر حين قال لهم أبوهم يعقوب، قال لبنيه: لن أرسله معكم بهذه المقالة حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، أي عهدا موثوقا بالله بسبب القسم بالله عليه أن تردونه إلي، إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا جميعا فلا تقدرون على تخليصه وعلى رده إلي. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي الله على ما نقول شهيد، لأن الشهيد وكيل موكول إليه العهد، فإن وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء، وإن

0: قدرتم فيه كافأكم بأعظم العقوبات. ثم وافق يعقوب على ذهاب ابنه مع إخوته، وقد قص مولانا ذلك بالحوار الذي جرى بينه وبين بنيه، حيث قال مولانا حكاية عن يعقوب وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول تعالى وهو يخبر عن يعقوب عليه السلام إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين أخو يوسف الشقيق، جهزهم إلى مصر، أمرهم أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة، لئلا يستلفت دخولهم من باب واحد أنظار من يقف عليه من الجند ومن يتجسس للحاكم فيرتابوا في أمرهم، إذ ليس دخول الجماعة كدخول الفرد. والذي عليه جمهور أهل التفسير أن يعقوب أوصى بنيه أن لا يدخلوا من باب واحد لأنه كان يخاف عليه من الحسد من العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن الحق عين تستنزل الفارس عن فرسه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من ذلك ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. ولذلك نهى يعقوب أن لا يدخل الأبناء من باب واحد: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال لهم أيضا يعقوب: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، أي إنما أمركم بالاحتراز وأطلب منكم أن لا تدخلوا من باب واحد، هذا لا يرد قدر الله، فإن الله تعالى إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع، وإن الحذر لا يمنع القدر. إن الحكم إلا لله، أي الأمر والقضاء لله، فلا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء في أمره وقضائه، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، أي أعتمد عليه وبه أثق، وعليه فليعتمد المتوكلون المؤمنون على الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين المتوكلين عليه حق التوكل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
5: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.
0: حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك، وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
5: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

الطفل تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

من زمن وأنا أنتظر هذا اليوم الرائع وهذه الإشراقة الجميلة حتى تنصب الشمس في عيني وحتى أغرق كياني في لون البحر والسماء. فأنا إذا كنت في كل يوم أعلن حبي للصباح والناس والطبيعة وأجدد هذا الحب، فلأن الصباح بوابة تعبر منها الطبيعة ويعبر الناس إلى الحياة المتجددة والجميلة.

يعتقد البعض أن موهبة الإبداع محاطة بأسوار عالية لا يستطيع أن يتجاوزها غير العباقرة في العالم، بينما يؤكد علماء النفس أن أي إنسان لا يمكنه أن يكون مبدعا، وذلك شرط أن يعمل ويواصل العمل بوفاء ومحبة حتى يحقق ما يريده من أهداف كبيرة في حياته.

التي يؤديها الإنسان في الحياة هي التي تكسبه مواقع جديدة وتعطيه حقيقة خالدة في الحياة الإنسانية، وهي أن أساس التقدم للإنسان والنجاح في الحياة

0: حين أقول أحبك يا وطني، أشعر أن قلبي صار حديقة مزروعة بملايين الأزهار، وأن حياتي دافئة كالحب ورائعة كعينيك أيها الوطن. فامنحني يا وطني أن أحبك وأحبك، لأنك الخصب والخير والعافية، ولأنك الإنسان وحديقة الحب في العالم كله.
1: الحب شجرة وارفة الظلال، نضرة الأغصان، شهية الثمار، وثمارها لا تؤكل بل تزين البيت كزهور الحديقة. ثمارها أطفال يرفون كالفراشات، وبدونهم لا تحلو الحياة. وإن كانوا يضيفون إلينا تبعات المسؤولية وهموم التربية والمستقبل،

0: مجتمعنا الحديث تحول كثيراً عن الزمان الأول، فلا التقاليد بقيت تقاليد، ولا العادات القديمة ترضي الشباب.
1: والذي يتأمل من مسافة بضع سنوات يشعر بذلك الفارق الزمني القائم بين الجيلين، ويتساءل إلى أين سائرون وإلى أين سنصل، وهل يبقي لنا هذا التحول السريع في المجتمعات الحديثة بعض الملامح الأصيلة؟

شكرا أيها الصديق، شكرا للصداقة، لأوقات المشاركة الطيبة، لوجودك قربي. شكرا للوقت والجهد، لتلك النظرة الحانية تغمر بها وجودي. وأقول لك إن هذه العلاقة الطيبة هي التي تملأ أي

لحظات الصباح ملونة رائعة الجمال، ولكل لحظة من هذه اللحظات جمالها ورواؤها الناضج، وهي تحمل إلينا قبلات الشمس الدافئة تذرها في النفوس وتغذي بها القلوب والأبصار. وحين يزورك الصباح تأمل لحظاته بعمق، وتذكر دائما أنك أمام ولادة جديدة وتجربة رائعة من تجارب الطبيعة.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة، تمكينا للمرأة الخليجية وتعزيزا لدورها الاجتماعي والأسري.
1: سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة.
0: أقر المجلس إنشاء مراكز التأهيل والتدريب وتنمية المهارات الخاصة بالمرأة.
1: قام بتحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني الخاصة بالمرأة الخليجية.
0: أصدر المجلس القوانين والتشريعات لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على الاندماج في الحياة الاجتماعية،
1: كما شدد على حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله،
0: إضافة إلى تشريعات خاصة للقضاء على أمية الفتيات والنساء.
1: أوصى المجلس بإنشاء لجنة تنسيقية

0: موسيقية متخصصة في شؤون الطفولة ترعاها وتنهض بها تحت شعار الطفولة مسؤولية مشتركة.
1: توعية المرأة والنهوض بها والاهتمام بالطفولة ورعايتها هدفان ساميان من أهداف مجلس التعاون الخليجي.
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس

0: موسيقية متخصصة في شؤون الطفولة ترعاها وتنهض بها تحت شعار الطفولة مسؤولية مشتركة.
1: توعية المرأة والنهوض بها والاهتمام بالطفولة ورعايتها هدفان ساميان من أهداف مجلس التعاون الخليجي.
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

الله يا البحرين لو كان لي قلبين غيرك ما يسكنهم يا عيوني الثنتين والله يا البحرين.

0: يا الله.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته جمهورية مصر العربية بعد زيارة التقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شقيقها، حيث أجرى جلالته مباحثات مع فخامته تناولت العلاقات الأخوية.
2: بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله في برقيته عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لمصر الشقيقة، مثمنا حفظه الله ورعاه المحادثات البناءة والمناقشات المثمرة التي أجراها مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركزت على مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين الشقيقين. كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بمواقف جمهورية مصر العربية الثابتة والراسخة في دعم أمن واستقرار مملكة البحرين وحرصها على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، متمنيا جلالته لفخامة الرئيس المصري وفر الصحة والسعادة ولمصر الشقيقة وشعبها العزيز دوام الرخاء والاستقرار والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.

0: هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من جمهورية مصر العربية بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تناولت العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال. قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة إلى مجموعة التصنيف الإكلينيكي والسجلات الصحية بمجمع السلمانية الطبي.
1: وخلال الزيارة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تعزيز المنظومة المعلومات الصحية والاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية لما للبيانات الطبية الدقيقة من دور محوري في دعم التخطيط الصحي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدا أن ما تحقق من جهود في هذه المنظومة يعكس ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والتفاني في تطوير الخدمات الصحية بما يواكب الأولويات الوطنية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا باستخدام المقاذيف العشوائية والذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء،
0: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمنشآت المدنية والحيوية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعية إلى موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها بما يسهم في حماية المدنيين وصون أمن المنطقة واستقرارها. انضمت مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ماربول لعام 1973. وفي هذا الإطار أكد السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية يجسد التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البحري.
1: من جانبها أشارت الأستاذة أمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى هذه الخطوة أو إلى أن هذه الخطوة تعزز فاعلية الرقابة على السفن الزائرة للموانئ البحرينية من خلال التحقق من امتثالها لمتطلبات الوقود ومستويات الانبعاثات وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية.
0: أظهرت بيانات التجارة الخارجية لمملكة البحرين حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في حركة التجارة خلال شهر يونيو الماضي،
1: حيث شهدت الصادرات الوطنية وإجمالي الصادرات نموا ملحوظا خلال يونيو المنصرم في مؤشر يعكس قدرة التجارة الخارجية للمملكة في الحفاظ على أدائها رغم تطورات الأوضاع في المنطقة. أعلن مركز ناصر العلمي والتقني بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين ألبا نجاح تطوير نظام ذكي طوره فريق البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي لمراقبة التوربينات ودعم اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في محطة الطاقة الرابعة بالشركة.
0: وسيسهم النظام الذكي في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع موثوقية الأصول الصناعية من خلال توفير تحليلات ذكية تدعم الصيانة التنبؤية وترفع كفاءة التشغيل وتحد من مخاطر الأعطال غير المخطط لها.
1: شهدت الخدمات الحكومية تطوير 119 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير الماضي إلى 6 من أغسطس الجاري ضمن جهود متواصلة لتحديث الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها.

0: وأسهم تطوير الخدمات في تحقيق التحول الإلكتروني الكامل وخفض اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% وتقليص إجراءات الحصول على الخدمة بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة تقديمها.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

دليل الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

أيتها الجزيرة النائية المصورة في خاطر الحلم البعيد، ها قد وصلنا إليك من الأرض وردتين، وردة من الرمل وأخرى مفتحة في صدر الأشجار عند بداية الربيع. ألم تجدي لنا أيتها الجزيرة الحالمة طائر العمر الذي يحوم على زهورنا والورد وعلى الفل والريحان والياسمين، طائر العمر الذي يرفرف بغنج على النخيل ينقر بمنقاره الذهبي حبات البلح الأحمر الناضج؟

أتعلمين أيتها الجزيرة الجميلة، حتى عدم الوجود أنك السحر الذي ينتاب كل القلوب الدافئة، وأنك ملجأ لكل القلوب الظامئة. ها هما قلبان يقفزان عليك وعلى رمالك ويلتحفان بجناحيك، قلبان جاء إلى شمس أحلامهما من المغيب، قلبان أيتها الجزيرة يخفقان باسمك وباسم الحب.

يا طائر العمر خذني وطوفني الجزيرة الحالمة على شواطئ البحر، حيث اللهو والعبث والعمر الجميل والرمل الأسمر والصدف والموج والزبد ومراكب الشراع المسافرة مع اتجاه الريح.

هناك يا طائر العمر، أزرع لؤلؤة في عمق البحر المتموج، وأضيع مع السمك وأضحك على الصيادين الماخرين في مراكبهم عباب البحر بالقناديل الخافتة. أضحك عليهم كثيرا يا طائر البحر، لأن اللؤلؤ والسمك من سكان هذا البحر إذا ما داهم أوكارهما الخطر يتحولان إلى لعب. احملني يا طائر العمر إلى الجزيرة برغم الرياح المخضبة بلون الغصون في مطلع الربيع. خذني هواء لرحلتك واجلب اللعب لكل الصغار.

هذه الصحراء لاصقت خاطري وهي ترقص مثل الأغاريد في مطلع شمس الصيف، وفرق الموسيقى تتوافد إلى المسرح وتعتلي مواقعها فوق الخشبات، والآلات الموسيقية مزينة بالزهر والورود. إلا وحدي أقف في هذا الفراغ المخيف، أنظر إلى السمر والسمر من حولي، وأنا في زنزانة مقهورة وحيدة يرشح اللحن إليها من ثقب جدار. الفراغ المخيف لا يأخذني ولا يبحر بي في وسط البحر وينقلني من موج إلى موج، ولم يستطع حتى أن يكلمني. عشت فارسا، وعلمني فارس حلمي أن أكون، وعلمتني حبيبتي. في كبد السماء في المدينة.

نجمتك قالت لك ذات ليلة إنها تهوى الرحيل والسفر وركوب البحر والرياح، فقد اختبرت جمال المخاطر من هذا النوع حين أعلنت حربها على البقاء وسط أي فراغ. قالت لك نجمتك تلك الليلة: احملني يا حبيبي إلى حيث أنعم بدفء هواك وحيديني ولو على اغتراب.

خذني إليك بعناق المحبين، أهلا أو صحبا أو عاشقين، وازرع في صدري رئتين عابقتين بطيب عطرك، واملأ عيني دوارا على النظر إليك وأنت تعتمر الكوفية والعقال، وترمي العباءة المقصبة على كتفك أيها الفارس الأمير. خذني إليك وأغرقني في بحرك الممتد، البحر الذي ليس له قرار.

ماذا تريدني أن أفعل وأنت بعيد عني؟ قررت أن أرحل إليك مع طلوع الفجر وسريان الشمس ولو شارفت على الضحى، أتحمل هجيرها، ولقد عبأت ناقتي من أجل ذلك. ماذا تريد أن أفعل وقد اختطفتني من فم الريحانة عند الصباح المبكر منذ سنوات، وهجرت وحدك إلى جزيرة الحلم النائي، ولم أصل إليك إلا في الحلم. احملني إليك الآن إلى المكان المليء بالأشجار، بأجمل الأشجار التي لا تنحني إلا للثمر الناضج ولأحلام النساء. احملني إليك إلى هناك حيث كل يوم تلتقي الشمس بالإعصار في قبضة عشاق كل أيامهم شموس ولا ينام.

منذ زمن وأنا بانتظارك، وأنت تعلمين أتوق إليك عروسا جميلة، مرة من عرائس البحر ومرة أخرى من زهر نيسان. طلعت علي من وسط الظلمة نورا اهتديت به في الأيام الخاليات وفي الليالي المظلمة، عندما كنت بحاجة إلى من يلامس يدي وكفي ورؤوس أصابعي. حلمت بك وما انتهى حلمي بعد. ولا تعجبي، أنت بي الحلم المستمر واليقظة الدائمة.

سلامة الكهرباء سلامتك. نظام التأريض والحماية يعتبر وسيلة أمان يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائياً عند حدوث أي خلل في الكهرباء.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
3: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
4: بعض النعم في حياة الإنسان تتشكل على هيئة مشاعر، مشاعر جميلة وإيجابية تكون سبب في أن احنا نواصل في عطائنا ونواصل في حياتنا بطريقة مختلفة وبنظرة مشرقة دائما.
3: وفي تكوين مشاعر الإنسان نجد أن جميع البشر يشتركون في حبهم للإنجاز والتميز، وهذه أحد النعم الموجودة في حياتنا واللي نحرص دائماً للوصول لها والاستمرار في الإحساس فيها.
4: مفهوم الإنجاز أو نعمة الإنجاز تتلخص في الشعور بتحقيق شيء سعينا إلى تحقيقه لفترة زمنية محددة، وهالإنجاز هو خلاصة وحصيلة هذا السعي، وهو حجر الأساس اللي يعزز شعور الشخص بالنجاح. وأكثر أنواع الإنجازات أهمية هي اللي تحمل معنى خاص للشخص.
3: اعتبرت البشرية العلم أساس في الإنجازات العالمية والإنجازات على المستوى الشخصي، واعتبر المعلم هو شريك أساسي في صناعة هذه الإنجازات، فتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم منذ عام 1900.

0: 1994 في الخامس من أكتوبر تحديداً، ويأتي هذا اليوم في إطار الاعتزاز بعطاء المعلمين والمعلمات وتقديراً لإخلاصهم وتفانيهم في بناء المجتمعات ونهضة الأوطان.
1: وفي بداية خمسينيات القرن الماضي ابتدت فكرة جينيس للأرقام القياسية والمرتبطة بتحقيق الإنجازات وتسجيل الأرقام القياسية العالمية بهدف جعل العالم مكان أكثر متعة ومرح وإيجابية والتشجيع على إيجاد الإنجازات المذهلة ومشاركتها مع العالم.
0: وحدد المختصين أنواع كثيرة للإنجاز، أهمها الإنجاز الشخصي والمعني بالتغلب على العقبات وتحديد المهارات الشخصية وآلية توظيفها، ويأتي بعده الإنجاز المهني واللي ممكن تحقيقه في مجال العمل، منه الإتيان بأفكار جديدة لتحسين عمل الأشياء، القدرة على تحديد المشاكل وحلها وإعادة تنظيم الأشياء لجعلها تعمل بشكل أفضل، والعمل على المشاريع الخاصة، وأكيد الحصول على الجوائز والترقيات من قبل جهة العمل، وهذه يعتبر إنجاز بحد ذاته.
1: ومن الإنجازات المهمة بعد هي اللي ترتبط في التعليم والمستوى المعرفي لدى الشخص والتفوق الدائم والسعي إلى التطوير من خلال زيادة الثقافة والتعلم. أما بالنسبة للمعلم ممكن أنه يكون منجز من خلال ابتكار طرق جديدة في التعليم ونشر المقالات الأكاديمية المفيدة والعمل كمستشار أكاديمي والتدرج أيضاً في منصبه كمعلم والعديد من المجالات الأخرى والصور اللي تشكل على أساسها مفهوم الإنجاز.
0: إذن مستمعينا، الإنجاز من النعم الموجودة في حياة الإنسان واللي تأتي لتعزز وجوده في أي موقع كان وتطور منه ومن مهاراته بشكل دائم، وتعتبر كالوقود الذي يستمر به الإنسان للاكتشاف والمعرفة.
1: الإنجاز هو الرضا عن النفس وهو حالة مرتبطة مع الإنسان في مشاعره الفردية، وبالاجتهاد والتجربة والسعي بيوصل بإذن الله إلى تحقيق الإنجاز في حياته.
0: نعم من حولنا مع مريم الصايغ، ناصر جبر وفاطمة قنبر.

الوطن شجرة مثمرة بالإنجازات والتضحيات المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً، شجرة تمنح بلا حدود. البحرين نسمة حب وحياة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. تتفاوت مراتب الصبر بتفاوت رتب المصبور عنه، وعليه فالصبر عن أعظم الشهوات في أعلى مراتب الصبر عما يصبر عنه، والصبر على أشق العبادات وأعظم البليات في أعلى رتب الصبر عما يصبر عنه. مجاهدة النفس هي أعظم السبل للنماء الروحي، ومن خلالها تتفتح ينابيع الإيمان في النفس، لأن الانتصار على النفس يمكن من الانتصار على شياطين الإنس والجن، وقمة المجاهدة في الاستعلاء على الذنوب والموبقات. حقيقتان متلازمتان في حياة الإنسان، وهما أبرز مظهر من مظاهر إنسانيته، وأعمق سبب من أسباب رقيه وتطور حياته، لأن الحياة الإنسانية بكل ما فيها من مظاهر الحضارة والمدنية والرقي الاجتماعي ما هي إلا نتيجة عملية للمعرفة الإنسانية ولقدرة الإنسان على التعلم وانتزاع المعارف والعلوم واكتسابها.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: خير أيام المرء ما أغاث فيه المضطر، واكتسب فيه الأجر، وارتهن فيه الشكر، واسترق فيه الحر. من علامة القبول التوفيق بعد العمل إلى عمل صالح. قال بعض السلف: جزاء الحسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها. وقال بعض السلف: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
1: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

إخواني وأخوات المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد معكم دائما لنعيش لحظات صفاء مع شعر الآباء والأجداد، نتعرف خلاله على مشاعرهم وأحاسيسهم. فطالما قيل إن الشعر ديوان العرب، فإلى هذا اللقاء مع شعراء هذه الجزيرة. الشاعر السيد أحمد السيد إبراهيم بن عبد الغفور، شاعر مقل جدا وغير معروف في أوساط الشعر النبطي والأوساط الأدبية إلا من المقربين له، ذلك لكونه مشغول في الأعمال الحرة ولا يجد الوقت الكافي لتعاطي الشعر ونظمه. ولد الشاعر السيد أحمد بن السيد إبراهيم عام 1926 في مدينة الحد، ونشأ في بيت من بيوت الأدب، فوالده شاعر وجده كذلك ينظمون الشعر النبطي

وينظمون الموال وسط مثل هذه، طبيعي أن ينشأ من نشأ فيه محب للشعر ومحب للقصيد. كذلك فإن جد الشاعر كان من مشهورين في نظم الموال، أو العديد من الرواه يذكرون هذا الشاعر ويرمون له القصص ويرون المواويل التي لا يزال ينهم بها النهامة في التسجيلات الموجودة. درس الشاعر في مدرسة الحد الابتدائية، ثم في المدرسة الثانوية، وبعد ذلك سافر إلى الهند حيث درس هناك اللغة الإنجليزية لمدة تقارب من 3 أعوام، وعقب رجع إلى البحرين وعمل في التجارة، وتنقل في أرجاء الخليج فزار دبي وزار الكويت بدافع التجارة. وطبيعي أن المخالطة لها تأثير في نفس الشاعر، فقصائده ولو كونها قليلة وتعد على الأصابع بالنسبة للمستمعين ولا ندري بما يحتفظ به، إلا أن قصائده المحفوظة جيدة، وتنم أن الشاعر له قدرة وله باع في نظم الشعر النبطي. القصيدة اللي بنسمعها الليلة قصيدة قديمة نظمها الشاعر في أيام شبابه وفي مطلع صباه، رقيقة وتعبر عن مشاعر الشاعر وأحاسيسه، تعطينا من طعمها الطريقة اللي كان ينظم بها الشعراء القدامى أمثال باللعبون وأمثال الشاعر مصباح. فطريقة القصيدة وأبيات في نفس الطريق وفي نفس ما نقدر نقول في نفس القوة، لأن هذا راجع لتقييم المستمعين، ولكن في نفس المنهج ونفس المدرسة. يقول السيد أحمد بن السيد إبراهيم بن عبد الغفور: أرى الحب نشف في فؤادي مخالبه، دع الحال ناحل وابتليت بمصايبه، أجاسي من الزفرات داء يضرني، ولا أشوف نفسي عن هوى البيض تائبة. أرى الحب نشف في فؤادي مخالبه، دع الحال ناحل وابتليت بمصايبه، أجاسي من الزفرات داء يضرني، ولا أشوف نفسي عن هوى البيض تائبة. عزي الصبي صابه الحب في صغر، وليع النحيل بعد ما خط شاربه، صفالي سنة في أطيب العيش عيشتي، ولا لدني صرف الدهر مع نوايبه، ولكن تعرف الحب، ولكن تعرف ما هو، ولكن تعرف ما هو الحب والهوى، ولا النفس كانت في هوى إبليس راغبة. رعى الله ظبي، رعى الله ظبي، أدعج العين خزني، خذ القلب شوف العين مني وطاربه، خليلا صفى ثم بدل الصفو بالجفا، خليلا عطوفا ما عقد قط حاجبه، ساعه يكدرني وساعه يسرني ويلعب على عقلي وعقلي يلعبه، خليلا صفى ثم بدل الصفو بالجفا، خليلا عطوفا ما عقد قط حاجبه، ساعه يكدرني وساعه يسرني ويلعب على عقلي وعقلي يلاعبه، صفالي سنة ما كدر الدهر أنستي، وبعد السنة أنكف عسى الله يحاسبه، واختار له غيري حبيبا من الملا، الله يلده من صحيب مصاحبه، واختار له غيري صحيب من الملا، الله يلده من صحيب مصاحبه، دعاني طريح الشوق أنكر مودتي، ويا ليت يري عن فوادي وما به، ألا يا ليالي الصيف يلي بننقضت، وعصر تقضى ما عرفنا أطايبه، أنا معك حيل العين يوم الهوى لنا، نسيم علينا صافيات هبايبه، ونمنا منام ساكن ما يكدره، سوى الصبح اللي هبت علينا سوايبه، أرى الأنس لينلت الوصل من حبيبي، أرى الأنس لينلت الوصل من حبيبي، هذا أهو عيدي وهذا هنايبه، يقولون إن الصبر مفتاح الفرج، فلحد صبر مثلي وجاسة صعايبه، ولا فادني صبري سوى مصة الوشل، وأنا أشوف آمالي به اليوم خايبه،
إذا كان خلي نازح

0: الدار مبتعد، فلا هو يكاتبني ولا أنا أكاتبه. إذا كان خلي نازح الدار مبتعد، فلا هو يكاتبني ولا أنا أكاتبه، فيا حسرتي أن طول البعد والجفاء، فيا موت أخذني للقبر مع خرايبه، لعلي أريح النفس في ظلمة القبر، لعلي أريح النفس في ظلمة القبر، فلا خير في دهر اندهتني مصايبه، تبعت الهوى حتى إلى الموت حدني، ولا أشوف نفسي عن هوى البيض تايب.
1: من ذكريات الغوص، الغوص صاير لنا عز العرب مدة، حبل المجد من شرق لقصى الغرب مدة، بالليل والزين أعوامش كثر مدة، السيب والغيص ما ليهم بقى طاري، ياما وياما عليهم رنم الطاري، كل الفناطيس مطلية بصبغ طاري، أطرب ومسرول لو قالوا البحر مدة.
2: خلي هجرني فضل الصد من خله، ناديت من نسلتي مفروق من خله، أهل الحسد يفرقون الخل من خله، يا هالم الراي ما هي حقوق خوتنا، حنا رعايا خدار اليوم خوتنا، ما هي مروة ولا هي حقوق خوتنا، حن إيه خوتنا من فرد زله يعافي الخل من خله.
3: آهن من الدهر يوم ينقضي وعداي، من حين ما جندله وخصمي أشوف أعداي، هم أصحابي بلا شك القلوب أعداي، يمشون في قيهم يخطون درب العدل، إن ساعد الله لراويهم طريق العدل، قوم العبو يا عزوتي ما دام راسي عدل، ليمت يا عزوتي خلي اللعب العداي.
4: خاطبت وحيل المحبة والهوى والروح، والحيل مني تمزع مهجتي والروح، من حين شميت ورد محاسنة والروح، زين الطبايع بقلبي ما شفت حنة، أهاجرك دوم بقلبي والضمر حنة، لا تنزعج يا ترف من شوفنا حنة، خطارين ان نشوف ويوكم والروح.
5: والله لجرح قلوب عداي وحرهم، نظراتهم بالشمت والحقد وحرهم، بمنشار عزمي أنا لأصول وحرهم، آصل مرامي ولو بطريف، والحرة والخصم لازم يذوق المر، والحرة عيب على اللي أبوه الحر، والحرة أمه يدوس الجمر ويقول وحرهم. حسن ابن صالح الروعي.
0: أعزائي المشاهدين، لنا وقفة قصيرة في لقاء مع شاعر من شعراء البحرين المعروفين في مجال القصيدة الفصحى وفي مجال القصيدة النبطية، هو الأخ الشاعر محمد عبد العال العتيبي. مساك الله بالخير الأخ محمد.
6: يا مرحبا أخ مبارك،
0: كيف حالك؟
6: الله يطول عمرك.
0: والله اسمح لنا في هذا اللقاء القصير نستطلع بعض المواضيع حول بدايتك مع الشعر ومشاريعك المستقبلية، ففي البداية نبي تعرف المشاهدين الكرام بالبطاقة الشخصية.
6: اسمي محمد عبد العال العتيبي، من مواليد 1943، متزوج ولي ولدين. وأما عن بدايتي في الشعر، فمنذ نشأتي الأولى وأنا محب للشعر وللأدب بصفة عامة، وأقرأ الشعر كثيرا وأتذوق وأنقد الشعر أيضا، ولكني ما حاولت أقول شعر إلا في مراحل متأخرة، مو قبل عام 76 على وجه التحديد.
0: طيب، انضمت في القصيدة الفصحى والقصيدة النبطية.
6: نعم.
0: أي منهم سبق الآخر؟
6: في الواقع القصيدة النبطية سبقت القصيدة الفصحى.
0: طيب.
6: في عام 76 أيضا بالتحديد، وقلت قصيدة نبطية لا أتذكرها كاملة، ولكن أعرف منها إذا حبيتوا سمعناها.
0: طيب.
6: فتاة كما بلقيس جتني تمخطر، جتني قصاد على طراف الأقدام، فزيت مفتون هلا يعود مخضر، يا ريم قفر يدير الصيد حوام، قالت سلام وقلت الله أكبر، هذه حقيقة.

0: ولا علوم الأحلام؟ قالت حقيقة، قلت يمكن تندر وتلوم قلبي عدد 20 مرزام. قالت ترفق، قلت رفق انت عسر، لو ينجلب لشريه ماني بسوام، لاني سفيهن ولاني صلف معتر، مير الشباب يزري بخبرات الأيام. وشيء من هالنوع ما عفضها.
1: طيب، هذا أول قصيدة نبطية.
0: أول قصيدة نبطية.
1: طيب، تذكر بعض الأبيات من أول قصيدة فصحى؟
0: والله أول قصيدة فصحى ما أعتقد أني أذكر حتى هي نفسها شنهي.
1: طيب، في أي عام أول قصيدة فصحى؟
0: في أيضاً عام 76.
1: يعني البداية تقريباً متقاربة.
0: كلها متقاربة، نعم.
1: طيب، أنت دنيت بتعبر عن إحساس أو موضوع، أيهم يسبق الآخر، الفصحى ولا النبطية عندك؟
0: والله مو بشرط، يجوز تكون نبطية ويجوز تكون فصحى.
1: نبي توضح أكثر، يعني شلون تختار المنهج اللي بتمشي عليه؟
0: يعني هو يعتمد على الموضوع نفسه.
1: نعم.
0: فأحيانا أجد نفسي منجذب إلى أني أكتبها بالعربية، أحيانا أجد نفسي منجذب لأن أكتبها بالنبطي. فما أدري شلون أحدد، يعني
1: على طبيعة الموضوع اللي بتتطرق له.
0: طبيعة الموضوع واللحظة اللي لحظة المعاناة أو شيء من هالنوع.
1: أخ محمد، عقب هذه التجربة اللي قاربت 10 سنين مع القصيدة، يعني هل ترى بداياتك تختلف عن مستواك الحين؟ يعني هل تحس أنك تدرجت؟
0: ما في شك، أحس أني أحسن بكثير.
1: نعم. واللي قريت القصائد القديمة تلاحظ فيها شيء اللي أنت ما تحبش، ما ودك كان يطلع فيها مثلا؟
0: أحب أوضح لك شيء أخ مبارك. نعم. في البداية قلت أن أنا كنت أتذوق وأنقد الشعر.
1: نعم.
0: ونقدت يعني شعراء كثيرين من البحرينيين بالذات، أصحابي كانوا.
1: نعم.
0: فكنت أحاول أنقد وأصلح، وعندي أذن موسيقية. نعم. وأنا بالمناسبة موسيقي.
1: نعم.
0: فأنقد نفسي قبل، يعني دائما أنقد نفسي.
1: يعني أنت تعتقد أن بدايتك من البداية مستوى
0: اللي
1: يعني
0: ما يعجبني أخليه على جنب، يعني على طول.
1: يعني بدايتك كانت باقتدار، يعني في رأيي يعني
0: باقتدار، ولا
1: لأنك كنت تنقد قبل،
0: كنت
1: يعني
0: قبل.
1: عندك خلفية.
0: نعم. شعر نبطي مع المرحوم الشاعر سالم بن محمد بن سعود النعيمي
1: الله يرحمه،
0: وتبادلت مع شاعر الكبير الأخ حسن بن صالح رويعي وعبد الله بن خلف الدوسري الشاعر الشاب المعروف، وبعض الشباب اللي كتبوا لي وردت عليهم، وأيضا قصيدة أخيرة كان كتبها الشاعر الكبير الشيخ أحمد محمد الخليفة، وأنت رديت عليها وأنا رديت عليكم يا اثنين، وما أدري أنتوا ليحين قريتوها أو لا.
1: نعم. طيب، الأغراض الشعرية اللي طبعا سمعنا لك في الغزل،
0: كتبت انا في الغزل.
1: نعم.
0: كتبت في الوصف.
1: نعم.
0: كتبت في الرثاء.
1: نعم.
0: كتبت ايضا في الهجاء ولكن. نعم. قليل جدا.
1: نعم.
0: و في الشكوى، في النصيحه، فحوالي 5 6 أغراض كتبت فيهم. قصائد وطنيه ايضا كتبت.
1: شعر يعني مناسبات.
0: نعم.
1: لو قلنا لك اختار لك أحلى قصيدة من قصايدك، يعني حافظها على صدرك، تقدر تسمعني إياها؟
0: عربي أو نبطي؟
1: نبطي.
0: نبطي. أنا حافظ حفظ ما أحفظ. نعم. ولكن عندي قصيدة هني.
1: نعم.
0: يمكن ما تكون أحلى قصيدة، ولكن أنا جبت كعينات، يعني هل موجود عندي؟
1: موجود في البركة.
0: يا من القلب كل ما شاف رعبوب، بين الجواز يريش العين طراك، قلب على شوفك زهوف ومتعوب، ولو ينكوي بالنار ما مل طرياك، طاريك دايم في حناياه دالوب، ليله نهاره يذكرك ويتهياك، يا ما نهيته وانعسم قال ما توب، ما هو بقادر لو تمنيت يسلاك، ما هو بناسي الغضي حال مكتوب، هيهات ينسى والمعاليق سكناك، القلب يا سيد الغنادير معطوب، والحال لولا مطمع فيك يفداك، يا شوق صدك ورث القلب لاهوب، يا شوق صدك ورث القلب لاهوب، يا شوق تكفي بسمة من شفاياك، لك في الحلا زايد على شوق يعقوب، وأحلى المحاسن تستحي من حلاياك، والحس جرسه للمزامير منسوب، والنور نورك والعسل من ثناياك، يا كيف صلصال من الترب مصبوب، يا كيف صلصال من الترب مصبوب، يطغى على نور الزواهر والأفلاك والطين لولا قدرة الرب مثلوب. سبحان رب صورك ثم سواك، يلي علينا حبكم صار محسوب. يمناي ترجي يلغضي لمس يمناك، خل التغلي وارفق بحال مصيوب. ما له

0: طبيبا في الورى غير لاماك، كب الجفا والصد لا تجني الحوب، داخل على الله من علامات جفواك، يا شوق صدك لو تظاهرت مجلوب، ما هو بطبع في شبيهك وشرواك، لولا الجفا ما فيك نقص ولا عيوب، ما فيك عيب غير الاعراض حاشاك.
1: سلامتك. الله يسلمك، ما قصرت. طيب محمد، وقت الفراغ طبعا انت مثل ما قلت كنت تطلع وتقرا من مده، يعني من زمان من قبل لا تنظم الشعر.
0: نعم.
1: هل لا زلت تقرا وتطلع؟
0: والله كنت اقرا وايد، انما الحين مشاغل الدنيا والناس اكيد مو مثل اول، ما يقرون مثل اول.
1: نعم.
0: الحين عندنا التلفزيون ما شاء الله عليه، وعندنا الكوره، وعندنا مشاغل اخرى. بينما اول كان الواحد يقرا يمكن 4 إلى 5 ساعات في اليوم، الان يمكن نص ساعه، ويلا احيانا نقرا الجريده وغيرها ما في.
1: طيب في الوقت الحاضر متوقف عن القراءه؟
0: يعني مو متوقف، اذا لقيت وقت الفراغ.
1: شو تحب تقرا؟
0: يمكن
1: يعني
0: اقرا الادب والتاريخ بصفه عامه. احب التاريخ واحب الادب.
1: الادب العربي؟
0: الادب العربي.
1: والشعر النبطي ما تقرا لشاعر معين؟
0: إذا حصلت على ديوان جديد؟
1: نعم.
0: أقرأ.
1: طيب مشاريعك المستقبلية أو آمالك اللي تتمناها في مجال الشعر طبعا؟
0: والله أتمنى أن معين الشعر لا ينضب عندي.
1: إن شاء الله ما ينضب.
0: لأن المعروف أن الشعر مثل غيره يستهلك، أو
1: نعم.
0: الشخص نفسه يستهلك نفسه.
1: نعم.
0: فأتمنى أنه ما ينضب، أو على الأقل يعطيني فرصة أقول اللي أبغى أقوله قبل لا ينضب.
1: لا ان شاء الله ما ينضب، ان شاء الله يتزايد.
0: ان شاء الله.
1: لان في فقدان شاعر، فقدان ثروه للوطن كله. طيب ما لك نيه تسوي ديوان الى الان يعني؟
0: والله في الواقع انا عندي ماده ديوان اكيد.
1: نعم.
0: ويمكن عندي ماده ديوان يستاهل، يعني مثل ما يقولون محرزه للبنانيين.
1: نعم.
0: و بس انا انسان كسول، يعني كله بكره بعد بكره اللي وراه.
1: الله ان شاء الله.
0: ولكن ان شاء الله في خلال الشهرين الثلاثه الجايين ان شاء الله بالتعاون معاكم
1: ان شاء الله
0: مركز التراث في ديوان ولي العهد، عرضوا عليهم هم يطبعون الديوان، وانا ان شاء الله بتعاون معاكم في هال.
1: الله يوفقك ان شاء الله. بس قبل لا نختم اللقاء نبي نسمع اخر ما نظمته، او اللي يعني تقدر تذكره.
0: عندي قصيده باللغه العربيه، هذه آخر ما نظمت في اللغة العربية.
1: نعم.
0: مناجاة هي. هيا أنيري يا منيرة خاطري. منيرة طبعا مش اسم، ولكن منيرة الصفة مش
1: نعم.
0: الاسم.
1: نعم.
0: هيا أنيري يا منيرة خاطري، حتى أنمق بالنسيب دفاتري، لولاك ما عنا القصيد لهاجسي، كلا ولا طرق السهاد محاجري. أنت التي هام الفؤاد بحسنها، وهفى إلى نظم القصيد الساحر، أرنو إليك فتستشيط حشاشتي، وأكاد أهلك من لهيب ساعري. عيناك تعمل في الفؤاد سهامها، والقتل أفتك ما يكون بفاتري، والوجه أنظر ما يكون ملاحة، كالبدر يغمر بالضياء مشاعري، والخد أسفر من صباح مشرق، صبغ الحياء أديمه بمجامري، والنهد لا يخفى علي هياجه، يهتز من تحت الثياب كثائري، والساق في عرف الرجال هو الهوى، أفدي استدارة قطره بنواظري، هيا أزيلي ما تسبب في النوى، هيا أنيري يا منيرة خاطري.
1: أخ محمد، في ختام اللقاء نشكرك نيابة عن المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب

0: يهتز من تحت الثياب كثائري والساق في عرف الرجال هو الهوى أفدي استدارة قطره بنواظري هيا أزيلي ما تسبب في النوى هيا أنيري يا منيرة خاطري.
1: أخ محمد في ختام اللقاء نشكرك نيابة عن المشاهدين ونتمنى إن شاء الله في المستقبل قريب نشوف ديوانك في الأسواق
0: إن شاء الله،
1: فهو ثروة لتراث الشعب عموما في البحرين
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله نلتقي معك في لقاء آخر.

Catch it!

شاعر حسين برقبة، ولد في النعاثل أحدى قرى الإحساء، واسمه الكامل حسين بن علي بن عبد العزيز بن سعد برقبة. جاء إلى البحرين وهو يافع وتزوج وأنجب 4 أولاد، هم سعد الذي توفى وهو صغير، وعبد العزيز برقبة المطرب الشعبي المعروف، وعلي وقد توفى وهو في 25 من عمره، وعيسى برقبة المطرب الشعبي وهو الوحيد من أبناء الشاعر الذي لا يزال على قيد الحياة. عمل الشاعر حسين برقبة دلال في سوق المنامة حيث كان يسكن، وبعد زواجه صار يتنقل بين المحرق والمنامة. نظم الموال والقصيد النبطية، كما ألف الأغاني التي تغنى بعضها أو ابنه عبد العزيز

0: لذلك أحببنا أن نستفيد من لقائنا مع المرحوم أبو حسين المسلم ليعطينا بعض المعلومات عن شاعر الحلقة. أبو محمد
1: تسلم.
0: حسين برقبة.
1: نعم.
0: شاعر الموال المعروف من
1: الموال. نعم.
0: من المحرق.
1: الله الله.
0: أعتقد أنك شفت الشاعر هذه حسين سمعت عنه.
1: سمعت عنه وأنا يعني لعقت عليه لكن ما شفته ولا جالسته بس أسمع عنه.
0: من كان يروي له؟ من هو اللي حفظ أشعار حسين؟
1: يحفظ مواله.
0: مواله إيه؟
1: مواله حفظ مجدم الله يرحمه.
0: مجدم مال حاله.
1: مال حاله.
0: مجدم بن صالح.
1: إيه حفظ له مشهور وايد. وعد علي موال وايد بس ما حفظته.
0: اشترى عليك
1: من أرض مواله اللي عدهم علي. عد علي يا عين هلي ونوحي والدموع أسلاف.
0: أسلاف.
1: وبشي على ما مضى في ذا الزمان أسلاف.
0: أسلاف.
1: عزي القلب الغدادين إنه فيه أسلاف. مرهون عند الذي لم يمش صابني.
0: صابني.
1: بحربة الشوق بسيوف الهند صابني. لولي تقى ما تلف روحي ولا صابني. لا شك وقتي تقضى والزمان أسلاف.
0: اشتهرت مواويل حسين برقبة وتناقلها الرواه وأصبح أحد الشعراء المعروفين في البحرين. ونستمع إلى الراوي محمد بن خليفة يروي لنا أحد مواويل برقبة التي يقول فيها:
2: طار الوسل من جفوني يوم خطك وصل،

0: لو لي تقع ما تلف روحي ولا صابني، لا شك وقتي تقضى والزمان اسلف.
1: اشتهرت مواويل حسين برقبة وتناقلها الرواه وأصبح أحد الشعراء المعروفين في البحرين. ونستمع إلى الراوي محمد بن خليفة يروي لنا أحد مواويل برقبة التي يقول فيها:
2: طار الوسل من جفوني يوم خطك وصل، دوبي أنا لوب كملدوق العقارب وصل، خطر لجسمي غدي لي من ذكرتك وصل، خايف أنا موت أحمد ما بعد شفتك، غاض الهوى بالهوى بمر الزجر شفتاك، مغلق عن الغير قلبي بس لك شفتاك، أذكر محمد وذكرك كل نفل وصل.
1: أما الراوي خميس العليوي فيروي لنا موالين من مواويل برقبة:
3: حبك بقلبي صبق صفق القميج وجاز، مثلك فلا لاقلي وسط الضمير وجاز، ذكرك إلي قوت عن صرف الزمان وجاز، لا تظن أن أسلاك وعن شخصك يجيب العذر، لولا البحر كان لجنب خيل سعدي عذر، لا طول فيافي ولا لي عن وصالك عذر، لا حل لله قطع بالوصال وجاز، مسكين حال الغريب ما حدا لحد، العيس بارك بحمله ما حدا لحد، رفاقتي بالملئ بالضيج ما لقى حد، خاوضتنا بحور تيهتنا الواعي، وبجيت سكران مالي على السكر واعي، لا يا زمان النحس ما كنت لك واعي، وبالله يا دنيا الفانية ما حدا لك حد.
1: مواويل أخرى للشاعر حسين برقبة نستمع إليها من الراوي محمد المالود:
4: في خلة ساق حادي ضعنهم وقفة، دمعي فلا قار ساعة عقبهم وقفة، في موقف الحاقنا واخزم لهم وقفة، ظليت أنا ألعي على فرق الحبيب ونوح، يا عادلي خلني طول الزمان أنوح، والله ما يسوي ذلك لو أجرت سفينة نوح، حتى بيوم الحساب وحزت الوقفة.
1: أما الراوي محمد بن راشد بفلاسة فيحفظ موال واحد للشاعر حسين برقبة:
5: ساعة نويت السفر هل الدموع العين، والقلب يعني عشير منزله بالعين، نافل عهل الهوى لي من غزر بالعين، يا رب تسرع بوصل الزين بشوفه، عبدك تحير بليل باسط شفوفه، يا رب تسرع بوصله ترى ذي الروح متلوفه، وتريح قلب المشقة مع نظير العين.
1: كما أجرينا لقاء لنفس الغرض مع الراوي علي بن صقر بن عيسى.
6: يبقى علينا بغيك تكلمنا عن حسين برقبة، شاعر حسين برقبة، شو تعرف عنه؟
7: حسين برقبة عاش في البحرين شاعر، ولكن ما عنده يعني شعر قوي أول ما ابتدى في الشعر، وكان هو ضرير، قبل لا يصير ضرير كان دلال.
6: نعم.
7: دلال في صفاه في محرق، مشاهد الحين حال حاضر صيدلية مالت حسن خلاص.
6: نعم.
7: هني كانت صفاه موجودة استبراحة، وهو كان يدلل فيها. بعدين لما تمكن في الشعر، الأول الشعر كل شاعر يتبعونه أو ناس يأيدونه، وكان هو صار له غرام مع برشود واحد كويتي، وكان تراسل وياه، ولما أخذ من شعره تواصل وياه زاد برقبة في الشعر، وقطع على البحرين كلهم في الشعر. أغلب المواويل صارت أحسن شيء موال هو موال حسين برقبة.
6: وبس بعد يعني تراددة مع برشود.
7: تراددة مع برشود.
6: تطور مستواه وصار زين.
7: إيه نعم.
6: تحفظ شيء من مواويله؟
7: والله موال وايد، ولكن الحفظ يعني اللي هو حفظ هذاك برشود يطرش له، وهذه رد عليه من عرض مواله، هذه اللي يقول يا صاح من يرسل من زر عقلي وفر، وشروخ الأبكار دورها زماني وفر، وين المحيط الذي عنها وين المفر، ما قدر الله أمري على كل الخلق جاري، العبد ما له مفر مكتوب له جاري، عضل لناح انكسر مالي مطير ومفر. برقبة يقول أنا القدى طاش عقلي من دماغي وفر، والهم بيدار دولاب الهضيمة وفر، رادات ملاك ما عنها مطير مفر، يصعب على الجن دائم صيبتي وانس، هيهات ناثور من صدع الجفة وانس، حكم الوقت جار ما يوم من حده وانس، كالحق الأكرام حوق الأناذل وفر.
6: ايش يقول يصعب على الجن؟
7: يصعب على الجن دائم صيبتي وانس.
6: ايش معنى هذه؟

0: رادات ملاك ما عنها مطير مفر. يصعب على الجن دائم صيبتي وانسي. هيهات ناثور من صدع الجفة وانسي. حكم الوقت جار ما يوم من حده وانسي. فالحق الأكرام وحوق الأناذل وفر.
1: إيش يقول يصعب على الجن؟
0: يصعب على الجن دائم صيبتي وانسي.
1: إيش معنى هذه؟
0: الحين هست اللي ينهم واللي حدي واللي يشعر يعني يخربطون في بعض الموال. يقول هو كلمته يقول يصعب على الجن يعني لا الجن تعالجني ولا الإنس.
1: ولا الإنس نعم.
0: يصعب على الجن داء مصيبتي وانسى.
1: وانسى
0: يعني لا الجن يعالجوني ولا الإنس يعالجوني.
1: ما حد يعرف له طب.
0: ما حد يعرف لي طبه.
1: نعم.
0: أما اللي حدون به ما يبون مثل هذا الكلام هذه يبون هي.
1: مختلف.
0: شو صعب على الجن الجنس داء مصيبتي وانسى ومنها قبيل هذه وهو رايح. أما القلب طاش يحمد في الضمير وطنه وانوح مثل الذي قفى وخلى وطنه. وانوح مثل الذي قفى وخلى وطنه من شوفته حين آكب يا نديم وطنه. جنبت الأوعار عن ذيك الصعابة وتبت سلمي بسيف الجفع حبل المودة تبت. الناس ما يعلمون بأي حالة تبت مشاي لله من دهر
1: من دهر علينا وطن. له مواول كثيرة هو كلها على الدهر وعلى الدهر. الدنيا وعلى أحوال الدنيا هذه. ايش عندك بعد من ذكريات؟
0: ذكريات سلمك الله يقول لياك تصبر على ضيم جرى والحات.
1: والحات
0: هذه كانت في زمان
1: نعم
0: اللي بنده والدور.
1: نعم.
0: لياك تصبر على ضيم جرى والحات شمر عز النفس عن همها والحات.
1: والحات
0: الناس ذا ذاتهم تلقى بهم والحات.
1: والحات
0: يسقون طعم الشري عقب المذاق رجوع.
1: رجوع
0: سلمي على الباس حطت بي حطوط رجوع. درب السلم تتقوض ما لقيت رجوع. منها قوامي تحت حت وانتهت والحات.
1: والحات هو مثل ما قلت ضرير.
0: اي نعم.
1: عنده احد من العيال؟ عنده الرجال.
0: والله عنده عياله كانوا اول في الاول يساعدونه علي وعبد العزيز وذاك الثاني عيسى.
1: عبد العزيز المطرب. عبد العزيز برقوبة.
0: عبد العزيز المطرب. عبد العزيز اثنين صاروا مطربين.
1: عبد العزيز.
0: عبد العزيز
1: وعيسى برقوبة.
0: عيسى برقوبة هذين
1: عيال حسين.
0: عياله.
1: نعم.
0: وياهم ولد اسمه علي اصغر منهم.
1: نعم.
0: توفى قبلهم وقبل ابوه.
1: قبل ابوه توفى.
0: اي نعم.
1: نعم.
0: وعلي كان في ذاك الوقت مغرم بالفجري.
1: ولده.
0: ولده. بس يكتب له موال. واللي حفظ موال حق برقبة هو مجدم الله يرحمه وسالم السبت الله يرحمه.
1: الله يرحمهم. مجدم بن صالح.
0: صالح.
1: مال حالة.
0: مال حالة. هذا اللي ايه. كانوا يعني مغرمين ببرقبة ما كانت الحالة. ما يرضون ايه. عليه كلش.
1: ايه.
0: وأية موال يقولها يبونها ونشرونها حق النهامة.
1: اي نعم. كل شاعر له راوي.
0: كل شاعر له راوي ايه. تروي عنه. نعم.
1: اي نعم. ها في كل وقت. نعم.
0: وهذه برقبة مجدم تعب على مع برقبة شيء فوق اللازم لحالة حتى حق الكويت هو اللي يطرش الموال.
1: طيب بقى قبل لا نختتم اللقاء وياك نبي بعد نوارعك بموالة من موال البرقبة تعطينا موالة.
0: الموال يقول تخسين القادر مالك أبد قيم.
1: برقبة
0: من أظم مكرك ترى.
1: شلون موال من أول هيبة؟
0: تخسين القادرة وهو يخس الدنيا يعني.
1: نعم.
0: تخسين القادرة مالك أبد قيره من أظم مكرك شراعين النذر قيرة.
1: غيره
0: افتي الأياويد وأهل الجود والقيرة. الحين هسبة النهام يقول افتي الأياويد. أنت تعرف الأياويد ليش؟ وهو يكلم يكلم نفسه يكلم
1: الدنيا. يكلم الدنيا. نعم.
0: افتي الأياويد وأهل الجود والقيرة. أصحاب تقوم من أناذل ما بهم أجمال. أيامنا اللي مضت للطيبين أجمال قفى عصرهم معاه. خيل لهم وجمال وازت عيوني بقصها متيقية
1: غيرة. توفى حسين برقبة عام 1943 عن عمر يناهز 70 ودفن في مقبرة المنامة.
2: ذكرتني يا طير بغل الحبايب اللي عليهم دمع العيان همال. ذكرتني يا طير بغل الحبايب اللي عليهم دمع العيان همال. ظني كبير فيك ما هو بخايب توصل

المكتوب وتريح البال، ويا طير لي قلب سرت به لهايب، متصبر لوه عليه الظنا طال، ويا طير لي قلب سرت به لهايب، متصبر لوه عليه الظنا طال، والحال مبرين ولي راس شايب، عزمي ترى من هال وللصبر شيال، والحال مبرين ولي راس شايب، عزمي ترى من هال وللصبر شيال، ويا طير خذ مني وصية قرايب، ويا طير خذ مني وصية قرايب، وصية يا طير من قلب ما عال، ويا طير ويا طير ليه من جيت داره خرايب، ويا طير ليه من جيت داره خرايب، اسأل عن المحبوب لو تفتح الفال، ويا طير ليه من جيت داره خرايب، اسأل عن المحبوب لو تفتح الفال، عنه ترى والله ماني بتايب، ما سجع عن طرياه لو حال ما حال، عنه ترى والله ماني بتايب، ما سجع عن طرياه لو حال ما حال، خلن عليه مغوزر الدمع رايب، خلن عليه مغوزر الدمع رايب، يجري على الوجنات ذرف وسلسال، ما تغمض العينين والحظ خايب، محد درب حالي لا عم لا خال، سود الليالي قربتي النصايب، والفجر لي منه ظهر يفتح لي آمال. راشد جمعة النعيمي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد.
1: وأنا بدوري أرحب بكم أجمل ترحيب في مكتبتنا العامرة بشتى ألوان الفنون والمعرفة. وأخت بدرية محاضرة شوية أوراق كثيرة قدامها، ما أدري إيش عندها الموضوع اللي اختارت لنا. العادة الواقع إحنا دائما نخلي بدرية وزميلاتنا الثانيات هم اللي يختارون الموضوع الدسم من هذا المكتبة العامرة. شو اخترتي أخت بدرية لنا؟
0: والله اخترت في لقاء هالأسبوع أخ محمد موضوع جميل جدا يتعلق بالطب.
1: الطب
0: نعم
1: والأمراض والهذه، لكن نعم. لا احنا خليش ننظر التداوي من المرض، ما ننزل المرض.
0: لا احنا بنعطي فكرة عن مثلا أنواع يعني محددة عن الأمراض وشنه الأدوية اللي تعطيه الأم حق وليدها، وبعدين إذا كان لك تعليق آخر تهيألي.
1: صح، هو يعني لما نسمع كلمة طب دائما يتبادر إلى ذهن المرض. ليش أقول لك يعني ما يتبادر الشفاء من المرض؟ هذا أنا كان قصدي إيه. لذلك فإحنا لما نسمع كلمة طب على طول بدل ما يرتبط بالمرض يرتبط بالدواء في علاقة في مخي أنا.
0: كلام جميل.
1: اتفضلي اتفضلي.
0: أعزائي، تلاحظ الأم أن حرارة وليدها مرتفعة وأنه يصرخ طول الوقت من الألم، فش تسوي؟ تسارع إلى استدعاء الطبيب اللي يتبين العلة، فبدوره يعطي الطفل بعض الدواء، ثم لا يمضي وقت طويل حتى تنخفض الحرارة، وخلال يوم أو يومين الطفل طبعا يتشافى. هذه حالة كثيرة الحدوث، والأطباء يقومون بدور مهم جدا في حياة أكثر الناس. فإذا مرضنا كشف الأطباء عن سبب علتنا وساعدونا على الشفاء. الأطباء ما يساعدونا على الشفاء فقط، بل يعملون على وقايتنا من المرض أيضا، وهذه هو ما يعرف بالطب الوقائي. كثير من أطباء هالأيام متخصصين ما يعالجون إلا بعض أمراض معينة أو بعض أجزاء معينة من الجسم. فهناك مثلا متخصصون في العيون، هناك متخصصون في القلب، ومتخصصون في أمراض الكلى. هناك أطباء عندهم خبرة في التشخيص اللي هو الكشف عن العلة. هناك الجراحون اللي يجرون العمليات، وقائمة المتخصصين طويلة جدا. طبعا الطب يحتاج إلى دراسة خلينا نقول سنوات كثيرة، فيجب على الطبيب أن يجتاز الامتحانات حتى ينال التصريح بمزاولة المهنة في جميع البلاد المتحضرة. الطبيب قد يتسبب في أذى شديد إذا لم يكن قد أتم التمرين. إحنا طبعا واثقين من أنه طالما وجد الناس وجدت الأمراض والحوادث. منذ قديم الأزل وجد الأطباء، وإحنا يعني يمكننا أن احنا نتخيل كيف كانت حال أو كيف كان حال الطب القديم إذا نظرنا إلى الطب اللي تمارسه القبائل البدائية الموجودة في هذه الأيام. فرجال الطب في هالقبائل يعتنقون فكرة مؤداها أن الأرواح الشريرة تصيب الجسم وتسبب المرض، أما يحاولون طرد هذه الأرواح الشريرة بالرقص والضوضاء وغيرهم. في مصر الفرعونية وفي بابل كان
1: مثل اللاهوت، علم اللاهوت.
0: نعم، ويعني كما كانوا يقومون بتحضير الدواء، وجدت في بابل أخ محمد ألواح من الطين، ويعني هالألواح كان يعني مكتوب عليها أعراض أمراض مختلفة والعقاقير اللي كانت تستعمل فيها، وفعلا ذيلت بالتعاويذ الدينية. في إحدى أوراق البردي المصرية المشهورة، وأعتقد كان عمرها أكثر من 3000 سنة، يعني كتب الكهنة والأطباء مجموعة من 800 تذكرة طبية، وكانت بعض أدوية العصور الغابرة غريبة جدا. مثلا كان المصريون يعتقدون أن الزمرد المطحون يشفي بعض الأمراض، وكان على الفقراء اللي يعجزون عن استعمال الزمرد يعني انهم يقتنعون او

0: يعني
1: بالضبط. ما ادري يعني، يتهيأ لي خلينا نعلق على ذي الموضوع على اساس ان نكمل.
0: والله ايش اقول لك
1: حسب الوقت.
0: لا شك يعني انا في اعتقادي ان ليست هناك وسيلة من وسائل العلوم أو فرع من فرع العلوم اللي تضافرت جهود البشرية جمعاء في تكوينها مثل الطب.
1: نعم.
0: يعني الآن من قديم الأزل أنت عم تقرين عن أوراق البردي،
1: نعم،
0: وتقرين عن السومريين و800 لوح من الطين.
1: نعم. نعم.
0: وأيضا أنا مخيلتي تشتغل العرب ما تركوه، الهنود، الصينيين،
1: نعم،
0: الشعوب، نعم، العالم، اليونان.
1: نعم.
0: قاطبة إلى اليوم، إلى اليوم ونحن نسمع باكتشافات طبية هائلة. يعني جراح مصري عظيم في لندن، وجراح إنجليزي عظيم في مدري وين، وجراح هندي في أمريكا، وهكذا أصبحت الجنسيات ملقية، وأصبح الإنسان فقط هو الشغل الشاقل لموضوع الطب إن شاء الله اللي بنتحدث فيه. يبدو أن حلقة واحدة ما تكفي أخت بدري، لازم تدبري لنا معلومات ثانية عن الطب حق الأسبوع الجاي
1: إن شاء الله،
0: وناخذ راحة قصيرة قبل ندش الموضوع الجدي.
1: تفضل.

0: في الواقع لما قلت أن الإنسانية جمعاء، الإنسان يمرض. في الزمن القديم قبل لا يكون هناك طبيب محترف، وفي الحضارات القديمة كان أهل المريض يأخذون مريضهم يحطونه على سرير ويقعدونه في الشارع، وواحد يقعد أحذاه.
1: ليش في الشارع؟
0: ها، يعرض على المارة، فأي واحد مار يقول له إيش فيه، يقول له مثلا من يأكل مثلا
1: يرجع
0: أو من كذا كذا أو حرارة مرضية، يصف ذي شي يقول المار، يقول طبعا بتجربته هذه في كذا كذا عطى كذا بيصير زين، يقول له أوكي يعني مشكور جزاك الله خير. أي واحد عقبه يقول له هذه كذا كذا سوي له كذا، واحد ثالث يقول لا هذا المرض صادني.

0: إيه يقول له مثلا من يأكل مثلا
1: يرجع.
0: يرجع، أو من كذا كذا، أو حرارة المبرضة يصف ذي. شو يقول المار؟ يقول طبعا بتجربته، هذه في كذا كذا، عطى كذا بيصير زين. يقول له أوكي يعني مشكور جزاك الله خير. أي واحد عقبه يقول له هذه كذا كذا سو له كذا. واحد ثالث يقول لا هذا المرض صادني أنا وسويت كذا وكليت كذا وصرت زين.
1: هذا عاد ذكرني بمثل أخوي محمد، اربط صبعك
0: وكلني فعلا. هذا الآن يطلع من أهل المريض في المحصلة النهائية.
1: نعم.
0: يعرفون من خلال ما دار في السوق، من خلال الآراء المتنوعة، أن أحسن شيء حق مريضهم يعطونه ما اتفق عليه أكثر من واحد، إن مثلاً لا تأكلون ذي أكلوا ذي بيصير زين، ولا وشربوا كذا وكذا إلى آخره. هذا كان بداية علم الطب.
1: نعم.
0: بعدين الإنسان وثق هذه المعلومات مثل ما تفضلتي إحنا قلتي لي في ألواح من الطين وفي أوراق البردة وفي نقوش على الجدران وإلى آخره. ثم في مرحلة لاحقة على السعف، ثم في مرحلة لاحقة على الورق وفي الكتب، ثم الآن في الكمبيوتر وفي الجامعات وفي مخ الأطباء الكبار.
1: حتى في قدماء المصريين أخ محمد كانوا يعتقدون أن الزمرد المطحون أيضا يشفي من الأمراض.
0: تصوري.
1: فالفقارة اللي ما يقدرون مثلا على يعني يقتنون الزمرد، شي يسوون؟ يكتفون بالخزف الأخضر بدل من الزمرد.
0: الواقع أن الإنسان عانى الأمرين.
1: نعم.
0: في سبيل معرفة السبب، يمكن نقول أن لقى الدواء، لكن السبب ما اكتشف إلا يعني متأخر. في بريطانيا العظمى كان يعتقدون أن الرائحة الغير مستحبة هي اللي تجلب الأمراض، رائحة الجيف، رائحة القاذورات والآخرة، والرائحة الطيبة هي اللي تجيب الصحة.

0: عرفت السبب. يمكن نقول إن لقى الدواء، لكن السبب ما اكتشف إلا يعني متأخر. في بريطانيا، بريطانيا العظمى، كان يعتقدون أن الرائحة الغير مستحبة هي لتجلب الأمراض. رائحة الجيف، رائحة القاذورات وإلى آخره، والرائحة الطيبة هي التي بالصحة، مثل رائحة الورود، رائحة العطور وإلى آخره. طبعا هذا نابع من وين؟ يعني الإنسان يقيسه كذي، أن النفس تشمئز من الرائحة الكريهة. ولما يطلع الواحد في الحديقة ولا في غابة، نسبة الأكسجين أكثر، فبالتالي يشتهي، ينحرق الأكل اللي في بطنه، يشتهي يأكل، يشتهي يشرب، يشتهي يمشي، رئته تستنشط، عقله يتجدد، خلايا تتجدد. فبالتالي قاس أن الريحة الطيبة هي سبب الصحة والريحة الكريهة سبب المرض. لقى يتميه طبعا لويس باستور، واكتشف الجراثيم، وعرفت الإنسانية عرفت أن الجراثيم هي سبب الأمراض. على كل حال، في موضوعنا الشعبي فما يحتاج، يعني مجال الطب واسع جدا جدا جدا جدا عندنا، والبحرين من يعني أوائل الشعوب المنطقة، إذا مو بالشعوب العربية، اللي كان الطب الشعبي فيها منظم ومعترف به، حتى من قبل الجهات التي لا تؤمن بالطب الشعبي. يعني مثلا في لقاء مع بعض العيايز والشياب، الله يطول أعمارهم
1: إن شاء الله،
0: في لقاء ميداني، كانوا يقولون لما سألناهم عن المستشفى الأمريكي، يقولون ياتنا مترن، المترن اللي هي رئيسة ممرضات، كانت عقب ما تنظف سرير المريض يكون داعسين قرآن تحت راسه، فتشيل القرآن بكل احترام وترد مكانه. فتقول حق المريض ذي، ليش ما تجيبون شيخ يقرأ عليكم؟ فالتفسير الشعبي للعملية ذي، أن ذي المترة المسلمة لكن تخاف من أهلها وتخاف من الأطباء في المستشفى، ما تعلن إسلامها، لذلك هي مسلمة وتؤمن. كانت تقول يبو شيخ يبو مطوع يقرأ عليكم وحطوا لامعة، تقول بالإضافة إلى الدواء حطوا لامعة. التفسير العلمي أن هذه الممرضة أو كبيرة الممرضات جزاها الله خير، الواقع هي أدركت نفسية المريض. وأن أي مريض لما تكون نفسيته مرتاحة، المواد الكيميائية اللي يعطونا إياها، يعني الطب الحديث، الدواء، العقاقير ذي، تعمل مفعول أحسن في الواحد الذي تكون نفسيته مرتاحة. فبالتالي هي تشوف ذي مثلا المريض يؤمن باليامعة، جاي مستشفى الأمريكي ونايم يتعالج لكن حاط يامعة في رقبته، فتقول له شعاد حط اليامعة، إضافة إلى الدواء اللي تعطيه تقول له استعمل ذي الدواء. هم تفسيرهم الشعب البسيط يعتقدونها أنها أسلمت. فهذه أقول لك من يعني كان عندنا إحنا مستشفيات طبعا من قبل. طيب الشيء الثاني اللي يعني المعلومات تردنا الآن، أن أول من اكتشف لقاح الجدري أو التطعيم مثلا هو الإنجليزي إدوارد جينر في عام 1823. هذه معلومات اللي عندي تقول أن اكتشف التطعيم ونجح في تطعيم طفل عمره 8 سنين ضد مرض الجدري. طيب هذه 1823 يعني 150 سنة، ولكن التطعيم في المجتمع البحريني قد يكون، وضد الجدري بالذات، قد يكون أقدم من هذا التاريخ، بس ما يعرفون اسم التطعيم. الحواي البحريني كان يبيع إدري، من كان يصدق ذي؟ يروح للواحد يقول عطني بيزة إدري. نحن نعرف أن مريض الجدري تتكون بثور على وجهه وفي سائر جسده، وقد تكون هذه البثور من خطورة، قد تصيد العين والعين تروح فيه، يطلع واحد عمى يقول لك أنا في سنة الإدري سنة يعني عميت، أو قد تكون يعني على أقل تقدير تترك نوع من التشوه على الوجه، ولكن عند شفاء المريض تتساقط منه قشور من هذه البثور. هذه القشور يجمعونها

0: البحرينيين ويبيعها الحواي، يجمع منها
1: نفسها يعني
0: نفس القشور. الآن تعالي نفسر الموضوع تفسير علمي. هذه القشور ما هي؟ هي جراثيم مخففة. جراثيم خذت حقها في دورتها في الحياة وأصبحت على وشك الموت. شلون يبيع هذه الحواي؟ يروح مثلا اللي عنده ياهل يقول له أعطي يدري أخوك، فيجرح بسكين صغيرة زندة أو أي جزء من جسده ويحط له قشرة يدري فيها، يقول أبله بس ما يصير يدري. هذا هو التطعيم،
1: يعني تعطي مناعة.
0: طبعا هذا هو التطعيم الحديث.
1: بس كانوا يؤمنون أخ محمد بالطب الشعبي قبل، يعني
0: طبعا بس الآن اللي أقوله أنا مو بطب شعبي تقريبا. هذا هو التطعيم.
1: صحيح.
0: الجدري تضعف جراثيمه وفي المختبر ويحقن الصاحي
1: بنفس المرض،
0: بنفس المرض المخفف. جهاز المناعة في جسمه يتغلب على الجراثيم لأنها ضعيفة. طيب لما تيجي الجراثيم القوية مرة ثانية يكون جهاز المناعة أخذ تدريب، فيستطيع أن يقدر على النوع الجرثومة الحية الصحيحة ويغلبه، لذلك لا يصيب بأي مرض مو بس الجدري. يا ليت آبائنا تطوروا في الموضوع ذي وأخذوا حتى جراثيم كوليرا، جراثيم الأشياء الثانية. ولكن على كل حال هذه مجرد تاريخ أنا أروي الآن تاريخ. يمكن تتسائلون أعزائي المستمعين أو تتسائلين أخت بدرية بالذات، شلون يعني الإنسان وثق هذه الأمور وشلون عرف أن النباتات لها دور؟ نحن يعني كثيرا ما نقرأ بأن القبيلة الفلانية قام واحد أكل من النبتة وقام يسهر الليل ثم شاف النبتة ذي مثلا شنهي القهوة. يعني دائما يوعزون الاختراعات والاكتشافات إلى شنهو، إلى تجارب إنسانية سابقة. ففي هذا السياق أذكر أني قرأت للدكتور أمين رويحة، وهو أحد أطباء العرب الذي طبعا لم ينبذ الطب الحديث، إنما اهتم كثيرا بالأعشاب وعمل مجلد كبير اسمه التداوي بالأعشاب. هذه يروي تجربة صغيرة. يقول إن كان في جنوب أفريقيا، وما أدري لأي سبب من الأسباب وضعوه في السجن هذا الرجل. فكان عندهم فترة، السجن طبعا بعيد عن البلد، وعندهم فترة يطلعونهم في حدائق درمدار السجن، ومعاهم السجان يلاحظهم يدورون يتنشورون ساعة واحدة. وهو كطبيب لاحظ أن هناك الله يعزك ويعز السامعين جميعا، لاحظ حيوان الكلب يمشي، كلب امطاطي راسه ومحاط ذيله بين ريوله، معناه أن كلب مريض. يمشي ويشم الأرض وينتقل من نبتة يشم النبتة، ويروح حق نبتة ثالثة يشمها، ويتنقل في فضاء الله حتى وجد نبتة معينة فقام أكل من هذه النبتة. فيقول الكلام لا يزال للدكتور أيمن رويحة، أن دفعه الفضول. الكلاب عادة ليست نباتية، ليست من الحيوانات النباتية، يعني ما تأكل جت ولا تأكل برسيم ولا تأكل أعشاب. إيش معنى هذا الكلب قاعد يأكل أعشاب؟ فحط عينه على العشبة اللي قاعد يأكل منها الكلب، فالكلب خذ كفايته وتيسر، فراح هو ونقف منها الأعشاب شوي وحطها في إيده، قام يطالعها أعشاب من نوع غريب. رجع للسجان وكان من أهل جنوب أفريقيا، قال حق السجان شن هذي النبتة ذي؟ قال له والله أنا ما أعرف اسمها، لكن إذا أصبنا بالإسهال إحنا أهل أفريقيا
1: نأخذ منها،
0: نأكل منها النبتة ذي. فعرف الدكتور أمين رويحة طبعا أن هذا الحيوان اللي هو الكلب بغريزته أدرك الغريزة عنده، أدركت أن هذه النبتة علاج للإسهال، فقام أكل منها. فعرف أيضا أن الغريزة أحيانا

0: مثل ما توجه الحيوان توجه حتى الإنسان. كثير من الأمهات الحمل يشتهون ملح.
1: نعم.
0: يأكلون ملح، يأكلون طين، يأكلون ما أدري شنو، يأكلون سكر. طيب الإنسان نفسه إذا صار عنده نقص الأملاح لا شعوريا يحتاج إلى الملح. يعني إحنا أنا أشوف أطفال كثيرين يأكلون ملح، يحسون التراب حتى يأكلون تراب. أحيانا إحنا نحس إن في حاجة إلى السكر. شيء شيرة حلو نقول حلي ريجنا، هم مو نحلي ريجي، يعني هو نسبة السكر في دمنا انحرقت بطريقة من الطرق نحتاج إلى تعويض. وهكذا من هنا بدأت الإنسانية تكتشف ما هو الطب، ولنا عودة في حلقة أخرى لنواصل موضوع الطب.
1: فعلا هو مثل ما يقولون الحديث ذو شجون، ونحاول أيضا نكمل مثل ما تفضل الأخ محمد هذا الموضوع في لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: أعزائي المستمعين، يتجدد اللقاء معكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم، حيث نتواصل معكم ونواصل أيضا موضوع الطب.
1: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
1: إنه القرآن الكريم،
0: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: ربيع القلوب، برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب،
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابه المبين وجعله الوسيلة الناجحة والحبل المتين، ويسره للذكر وخلده غابر الدهر عصمة للمعتصمين، ونورا صادعا في مشكلات المختصمين، وحجة قائمة على العالمين. وأفضل الصلاة والتسليم على محمد رسول الله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في المعاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة الدوام جديدة على مر الليالي والأيام. أهلا بكم مستمعين ومستمعاتنا في الحلقة 29 من برنامجكم ربيع القلوب الموسم الثاني. في هذه الحلقة نقف مع بعض آيات الجزء 29 من القرآن الكريم، حياكم الله.
1: ربيع القلوب.
2: في الجزء 29 من كتاب الله تعالى سورة الملك، وفيها كشف لبعض آثار ملك الله العظيم، ويتخلل ذلك تهديد الكفار بجهنم. يلي هذه السورة سورة القلم، وفيها حديث مكثف عن الأخلاق والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم. وفي سورة الحاقة وصف لأهوال يوم القيامة وتفصيل لمشهد تطاير الصحف. وفي سورة المعارج عرض لبعض أهوال ذلك اليوم، فأين المتدبرون؟ أما سورة نوح ففيها وصف لدعوة نوح عليه السلام واجتهاده في تنويع أساليب الدعوة مع شدة عناد قومه، ويتخلل ذلك ذكر لثمرات الاستغفار والعناية بالدعاء للوالدين. أما سورة الجن فتتحدث عن كيفية إسلام الجن وأن منهم المسلم ومنهم الكافر، بينما تتحدث سورة المزمل أن العبادة مع الصبر أقوى معين على تحمل المشاق، وفيها حث على بعض العبادات. وفي سورة المدثر حث على الدعوة إلى الله. أما سورة القيامة ففيها وصف ليوم القيامة وما يسبقه وما يعقبه. وفي سورة الإنسان اختصار لوصف العذاب الذي يلقاه الكفار. أما سورة المرسلات فقد تحدثت عن إثبات البعث والجزاء، وقد تكرر فيها ويل يومئذ للمكذبين. أوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، كما تحدثنا هذه الآية من سورة الملك، ويعلق عليها الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع.

في هذه الآية الكريمة المباركة من سورة الملك يخبرنا عز وجل أنه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن خلق الموت وخلق الحياة لغاية ولهدف ولحكمة جعلها الله سبحانه وتعالى، فإن من أسماء الله الحكيم الذي يفعل ويتصرف في هذا الكون لحكمة بالغة عز وجل. لقد خلق الله الموت والحياة ليبلونا، ليختبرنا، ليمتحننا، فنحن في ميدان اختبار.

0: اختبار وفي ميدان ابتلاء وامتحان. ولا شك أن لكل اختبار وامتحان وابتلاء نتيجة، وهذه النتيجة إما هي النجاح وإما الإخفاق، إما الظفر وإما الفشل، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا، إنها قضية الإحسان، إحسان العمل. لا يكون العمل حسنا إلا اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن يكون صاحبه مؤمنا بالله عز وجل، لأن الله لا يتقبل إلا من أهل الإيمان. وثاني شرط أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان لله خالصا، لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. وكذلك أن يكون هذا العمل صوابا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بهذه الشروط يتحقق النجاح في هذه الحياة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنها دعوة إلى الإخلاص، ودعوة إلى الصواب والإتقان، ودعوة إلى إحسان العمل. إذا صلى الإنسان أن يحسن صلاته، وإذا طلب العلم أن يحسن في طلبه للعلم، وإذا دعا إلى الله عز وجل أن يحسن في دعوته، وإذا عمل عملا صالحا أن يحسن في هذا العمل في قوله وفعله وسلوكه، وأن يكون قصده الإحسان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثم قال الله عز وجل: وهو العزيز الغفور، غفور لما يصدر من الإنسان من التقصير والزلل والإساءة إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من المحسنين، وجعلنا الله وإياكم ممن تناله الرحمة والمغفرة من الرب الكريم.
1: نوح عليه السلام شيخ الأنبياء كما يسميه العلماء، وفي آخر سورة نوح المسماه باسمه دعوة منه عليه السلام أن يغفر الله له ولمن دخل بيته من المؤمنين. لنستمع إلى هذه الآية المباركة وإلى تعليق الشيخ عبد الله الأسمري عليها.

في هذه الآيات الكريمة يبين لنا ذلك النفس العظيم لنوح عليه السلام وحبه الدائم للإصلاح ولصلاح الرعية، فهو مع ما بذل من دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وصبره على قومه وحرصه عليهم ودعوتهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، هذه النفس العظيمة التي تحلى بها هذا الرسول الذي هو قدوة لكل مؤمن ومؤمنة نجدها تتجلى في هذه الصورة وفي هذه الدعوات. فأنا وأنت أخي المسلم وأختي المسلمة لنا حظا من هذه الدعوة المباركة، فنوح عليه السلام لم ينسانا في دعوته، وهذا من كريم خلقه ومن عظم غاياته ونبل أهدافه. انظر إلى هذه الآية وانظر إلى هذا الخطاب النبوي والمناجات النبوية، كيف شملت العالم بل كيف شملت المجتمع الإسلامي بجميع صوره وأطيافه قديمه وجديده. قال رب اغفر لي، فهو يناجيك الرب، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهو يدعو لكل مؤمن ومؤمنة، كما إنه دليلا على كرمه وحسن علاقته، فانظر إليه بأنه يدعو لكل إنسان دخل بيته ولمن دخل بيتي مؤمنا. كم هو شعار جميل أن يكون دائما في استقبالنا لضيوفنا وفي بيوتنا، أن يكون شعارنا دائما هذا الطلب أن يغفر الله لنا ولهم.

0: كما إن نوح عليه السلام لم ينسى والديه في هذا الدعاء. وهذه صورة للولد الصالح البار الذي يدعو لوالديه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل ابن آدم انقطع، وذكر من ذلك الاستثناء: إلا ولد صالح يدعو له. فهذه صورة نقتدي بها جميعا، ألا ننسى آبائنا، ألا ننسى إخواننا المؤمنين والمؤمنات، ألا ننسى من يعيش معنا في بيتنا، أن نتلمس لهم دائما بطلب قضاء حوائجهم، وأن ندعو لهم دائما. وكذلك يجب أن نتبرأ من الظالمين، وأن نتعوذ من الظلم، وأن نبعد أنفسنا عن هذه الصفة الذميمة، لأنها تتنافى مع خلق الإيمان ومع خلق المؤمن الصحيح. نوح عليه السلام يرسم لنا صورة الإنسان الإيجابي، الإنسان الذي يتسع صدره لجميع فئات مجتمعه، الإنسان الذي لا ينسى أقاربه ولا أصدقائه ولا محبيه في دعواته الخالصة.
1: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا التساؤل القرآني العظيم جدير أن يضعه الإنسان نصب عينيه. يحدثنا عن هذا التساؤل الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع.
2: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
3: في هذه الآية إشارة مهمة إلى قضية المعنى في حياة الإنسان، وأن الإنسان لا يمكن أن يقبل لنفسه أن يعيش بلا وظيفة، وأن يعيش بلا معنى، وأن يعيش بلا مغزى في هذه الحياة. وهذه الآية تشير إلى هذه القضية، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يترك سدى. فإذا كان الإنسان لا يرضى لنفسه بطبيعته وهو في الحالة السوية أن يعيش بلا معنى، فإنه لا يمكن أن يتركه الله عز وجل، وهو خالقه، وهو مدبره، وهو رازقه، وهو الحكيم فيما يخلق. لا يمكن أن يتركه هكذا بلا تكليف وبلا أمر ونهي وبلا ثواب وعقاب وبلا توجيه إلى ما هو حق وصواب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا مثل قوله تعالى: أم للإنسان ما تمنى، استفهام الغرض منه الإنكار، أي الإنكار أن يكون الإنسان موجودا سدى بلا معنى وبلا مغزى وبلا أمر وبلا نهي. وبذلك ندرك أن هذه نعمة عظيمة من نعم الله علينا، أن أوجدنا على هيئة تتفق مع تطلعاتنا ومع رغباتنا. ذلك أن الإنسان يرغب دائما أن يكون لحياته مغزى ولسعيه معنى، وهذا ما أوجدنا الله من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبذلك هذه الآية نستطيع أن نقول أنها آية مضادة لما يمكن أن نسميه الفلسفة العدمية في حياة البشر. هناك مذهب يسمونه المذهب العدمي. المذهب العدمي يعني ما فيه معنى في هذه الحياة، وأن سعي الناس سدى، وأن سعي الناس باطل، وأنه لا يوجد حقيقة عظمى ولا كبرى يسعى من أجلها البشر، إنما يأكلون ويشربون ويسعون سعي محدود في هذه الحياة، ثم يموتون ثم لا شيء. هذا هو المذهب العدمي الذي حقيقة يملأ حياة الناس باليأس والقنوط. أما نحن فبالتأمل في هذه الآية نستطيع أن نقول أنها كبسولة مضادة لهذا المعنى السلبي جدا المدمر لحياة البشر، حياة السدى، لا حياة المعنى. وحياة المعنى والفحوى والمغزى، هذه هي الحياة التي يشحنها القرآن في قلوب الناس وأرواحهم. وهذا ما تيسر من قول في هذه الآية، والله أعلم.
1: في سورة الإنسان يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن مجموعة من صفات المؤمنين وعن شيء من صفات الجنة. لنستمع إلى هذه الآيات من هذه السورة الكريمة، ثم يحدثنا الشيخ يوسف العليوي عن بعض المعاني اللغوية فيها.

0: جاءت ضمن آيات من سورة الإنسان تتحدث عن عباد الله الأبرار، وتذكر شيئا من صفاتهم وعظيم جزائهم. وفي هذه الآيات تصفهم بالإحسان إلى الخلق والشفقة عليهم ومواساتهم بإطعام الطعام، وجاء وصفهم بهذه الصفة في صورة من النظم بليغة، ومن بلاغتها ما يأتي. أولا، جاء الوصف بصيغة الفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، وهذا يفيد أنهم لا يتوقفون عن الإحسان، فهم في إطعام مستمر متجدد كلما تجدد لهم طعام. كما أن صيغة المضارع تحضر في نفس المتلقي صورة الإطعام حتى كأنه يشاهد هؤلاء وهم يطعمون. وثانيا، من بلاغة هذه الآية أنها استخدمت أسلوبا بلاغيا يسمى التتميم، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لغرض ما كالمبالغة في الوصف. وفي هذه الآية قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أي يطعمون الطعام مع أنهم يشتهونه ويحتاجون إليه. فالإتيان بقوله على حبه فيه مزيد مدح لهم، لأنهم لا يطعمون أي طعام، بل يطعمونه مع حاجتهم إليه ومحبتهم له، فهم كما قال الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقوله على حبه أي مع حبه، لكن عبر بعلى التي تفيد العلو، إشارة إلى تمكن حب الطعام من قلوبهم. وقد قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وثالثا، من بلاغة الآية قيد الإطعام بالمسكين واليتيم والأسير، وتقييده بهؤلاء في دلالة على شدة شفقتهم ومواساتهم، وأنهم يتحرون أحوج الناس إلى الطعام وأولاهم به. وخص المسكين لأنه عاجز عن الاكتساب بنفسه عما يكفيه، وأما اليتيم فلأنه مات من يكتسب له وهو عاجز عن الكسب لصغره، وأما الأسير فلأنه لا يتمكن لنفسه نصرا ولا حينة. وبينت الآيات أن الدافع لهؤلاء هو الإخلاص لله جل جلاله ورجاء ما عنده وخشيته. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهذا دافع مستقر معلوم عند من يتصف بالبر ويكون من الأبرار. ولذا عبر بإنما التي تأتي عادة فيما هو معلوم أو لا ينبغي أن يجهل، وما يكون هذا إلا من نفوس سامية مخلصة نبيلة تبتغي ما عند الله والدار الآخرة. جعلنا الله وإياكم من عباده الأبرار.
1: ربيع القلوب. في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكر للأخ القارئ عبد العزيز بن مسفر العطريز الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا هذا اليوم. ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا لله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ربيع القلوب.
3: هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا، تالله ما تاه الطريق كإن يسر فيها معك.
4: وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل
3: عبد الله الزهراني
4: ومحمد الفرشان،
3: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إن رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.
3: عبد الله، الناس قابلوا مقالك عن مشروع إعانة الفقير بحماس وتأييد.
4: من أين لك هذه المعلومات؟
3: من السوق، من الشارع، من الدواوين. الكل على استعداد أن يتبرع وأن يساهم وأن يدفع.
4: لله درك يا بلدي، أهلك في ضيق، ومع ذلك يبادرون إلى فعل الخير والمكرمات.
3: ماذا ستفعل الآن؟ هل ستكتب مقالا آخر؟
4: لا لا يا راشد، لا أريد أن أكون صانع كلام فحسب. الكلام كثير، وشعبنا شبع من الكلام. هل ترى أن كلمات مقالي ترد غائلة الجوع عن عائلة فقيرة مستورة؟
3: إذن ما العمل يا عبد الله؟
4: العمل أن أذهب لمقابلة ذوي الأمر من المسؤولين في البلاد، وأرجو أن أحصل منهم على تأييد للمشروع.
5: وتحقق المشروع، وقامت في البحرين منذ ربع قرن أول هيئة شعبية منظمة لإسعاف الفقراء في البلاد، وصارت فيما بعد أول جمعية للهلال الأحمر البحريني، وكان عبد الله أول أمين سرا لها.
4: هذا لا يكفي، هذا لا يكفي يا راشد، يجب أن أفعل شيئا آخر.
3: أكيد هذا الشيء الآخر ليس مقالا جديدا،
4: بل رسالة، رسالة إلى جلالة الملك عبد العزيز بن سعود، أرجوه فيها السماح بتصدير كمية من تمر السعودية إلى البحرين لتوزع.

0: في كل ما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
1: ما رأيك أن يكون العنوان الرئيسي للعدد الجديد على هذا الشكل؟ انظر يا عبد الله.
2: زعماء العرب يتشاورون من أجل تكوين جامعة عربية.
1: ما رأيك؟
2: عنوان ممتاز. هذا الموضوع حديث الساعة.
1: مالك؟ هل ببالك صيغة أخرى للعنوان؟
2: بل عنوان آخر يكتب تحته مباشرة. اكتب يا راشد اكتب.
1: نعم.
2: مشروع اتحاد الإمارات في الخليج.
1: اتحاد الإمارات؟ أنا لم أسمع شيئا عن هذا الموضوع من قبل.
2: من بعد صدور العدد الجديد من مجلتنا ستسمع الكثير يا راشد. أليس لنا أن نطرح من القضايا ما نشعر أن فيه فائدة لبلادنا؟
1: هل سيكون موضوع اتحاد الإمارات هو افتتاحية العدد الجديد؟
2: نعم، افتتاحية العدد رقم 264.
0: الشعر رؤية جميلة، وعينان مفكرتان، وحس صافي واسع الساحة. وإنها لتتسع هذه الساحة في الضمير الشاعر المخلص، لتضم إلى فيئها ودفئها جموع الشعب كله وآمال الأمة. ولقد كنت يا عبد الله ذلك الشاعر برؤيته وعينيه وحسه وضميره الخصب، فحملت في وعيك كل تطلعات الوطن الخليجي الممتد على أرضنا العريقة. وأين عيناك يا نابغة البحرين لتري ما كنت تحلم به منذ ربع قرن من الزمان؟ كيف هو اليوم حقيقة؟ هي إمارات الخليج العربي، دولة قوية كبيرة متحدة. استمر عبد الله الزايد في إصدار جريدة البحرين حتى سنتها السادسة، إذ توقفت عن الصدور عام 1944، بعد أن أدت رسالتها الوطنية والأدبية على أكمل وجه، كما كانت مرآة لأحداث الخليج ونشاطات أبنائه، وأداة إخبارية غطت أنباء الحرب العالمية الثانية، ومجالا رحبا قام من خلاله عبد الله الزايد بنشاطه الأدبي والاجتماعي والإصلاحي والسياسي على مستوى البحرين والخليج والعروبة. بل إن نفاذ تأثير كتابات الزائد تجاوز حدود الوطن العربي إلى المستوى العالمي، وهذا يبدو من تعرض إذاعة برلين في إبان الحرب العالمية الثانية، إذ قامت بمهاجمة الجريدة يوم السبت 26 من آب عام 1939، ثم قامت الجريدة بقلم الزايد بالرد الهادئ على ذلك الهجوم.
2: لك الخيار أن تفعل ما تشاء يا راشد، لقد بلغ الشوط غايته.
1: كيف لي أن أفعل ما أشاء يا عبد الله؟
2: راشد،
1: هل ترى من عمل معك وشارك خطوك وكفاحك وصادقك وآخاك أن يفعل ما يشاء؟
2: راشد أنت،
1: قل وسأفعل ما تشاء أنت.
2: ألم أقل إن الشوط بلغ غايته؟ إن عجلة النشاط وقفت بوقوف الجريدة، وأنت شاب، لك المستقبل ولك الحياة، لك الآمال والطموح، دونك الحياة يا راشد. اعمل وابني لنفسك ما بنيته لنفسي، وأرجو الله ألا يهدم أحد ما تبنيه مثل من هدم لي ما بنيته.
1: لا يا عبد الله، جريدة البحرين هرم بنيته على أرض التاريخ، حسبك من البناء أنه خالد في التاريخ. عندي خبر سيفرحك يا عبد الله.
2: خير؟
1: اتخذت لنفسي تجارة في مدينة القطيف، أعتقد أن هذا سيفرحك لأنك طالما أشرت علي بذلك.
2: نعم يا راشد، هذا شيء يفرحني. مبروك مبروك يا صديقي.
1: عبد الله، مالك؟ منذ شهر وأنت ذابل الوجه والصوت والنشاط.
2: لست أدري راشد، منذ مدة طويلة

0: وأنا أشعر بوهن في جسمي وخمول وإرهاق دون أن أبذل أي مجهود. هل أكون مريضا؟
1: بل أنت مريض حقا. قم قم يا أخي إلى الطبيب. ما الذي جعلك تسكت عن الوهن والانحراف في نشاطك؟ قم قم يا أخي إلى الطبيب.
0: هل ترى ذلك ضروريا؟
1: أكثر من ضروري يا عبد الله. صحتك أهم من كل شيء.
0: المهم أخبرني، متى ستسافر إلى القطيف؟
1: عندما أطمئن على صحتك.
0: معنى ذلك أنني سأتسبب في تأخيرك.
1: ليس عملي فداء لك يا عبد الله، حياتي كلها فداء لك ونور عيني. سامحك الله، ماذا أقول غير ذلك؟
0: ها، ما الذي عندي يا دكتور؟
2: هلا ما بنقدر نقول إلا أنك مريض، بس نوع المرض ما بنقدر ولا بنستطيع نشخصه الآن. بدنا نعمل أولا التحاليل، وبعدين بدنا نصورك ونسوي التصوير الشعاعي، وبدنا نستدعي لجنة من الأطباء وبدنا نسوي لك كونسلتو.
0: ها؟ كونسلت؟ من أجلي؟
2: لا تتوهم كتير يا عبد الله، يمكن يكون المرض بسيط جدا
0: ويمكن يكون لا.
2: الأمل بالله كبير يا عبد الله. هلأ ما بنقدر إلا ننصح بالراحة ونعطيك نظام مشان الغذاء، مشان الأكل، نظام معين.
1: بل ستشفى إن شاء الله وتعود إلى نشاطك وعطائك.
0: أي نشاط وأي عطاء. الفارس ترجل عن فرسه ووضع سيفه فوق صندوقه القديم.
1: لا تقل ذلك يا عبد الله.
0: ما كذبني حسي في حياتي إلا مرة واحدة، عندما ابتعت اللؤلؤة المزيفة من ملا إبراهيم.
1: ألا تزال تذكرها يا عبد الله؟
0: طبعا، وسوى ذلك فقد عشت حياتي وأنا أرى إلى مسافات بعيدة.
1: وهل ترى الآن وأنت بعد في أوج شبابك أنك مصيب في هذا اليأس والقنوط؟
0: هذا ليس يأسا ألقيه على الواقع، وإنما هو واقع يلقى علي وعلى شبابي. إنها العلة، العلة يا صاحبي.
1: سترى أن الأطباء سيقررون خلوك من أي علة،

0: أخ راشد.
1: نعم دكتور.
0: أنا مش رح أخبي عليك، حالة السيد عبدالله تستدعي مزيد من الاهتمام، لازم يعني ناخد بالنا منه. الأطباء قرروا كلهم أنه علة السيد عبدالله هي مرض الاستسقاء، وأنا بدوري بأيد هالرأي.
1: والعلاج يا دكتور؟
0: شوف يا سيد راشد، نرجو الله أن تتحسن حالة عبدالله لما بياخد العلاج.

0: ماذا قال لك الطبيب يا راشد؟
1: قال إنك بخير.
0: بخير
1: يقصد أنك بعد العلاج ستكون بخير. مالك؟ ألا يفرحك ويسعد قلبك أنك ستكون بخير؟ عبد الله، مالك يا أخي؟ مالك يا أخي؟ الشفاء سيضيء حياتك من جديد، وستعود لك العافية، وتخضر من حولك الحياة، ويزهر الوجود. عبد الله، مالك؟
0: مللت الحياة وكثر السهر، ورمت الممات وسكن الحياة.

الحفر، ففي الموت بعد عن النائبات إذا ما الزمان جفا أو غدر. غريب الديار خلي الوفاض، فلا لي صحب ولا لي مقر. هنالك تحت سجف الظلام وفوق فراش الثرى والحجر، ترى القلب بارح كل الهموم وعاد إلى رشده واستقر.

0: كانت أوال بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة، أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار، من إخراج علي الزفتاوي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف أبني علاقة جيدة مع ذاتي؟
2: الحياة تبدأ من علاقتك بذاتك. كل علاقة في حياتنا تصطلح بمجرد أن نتصالح مع ذاتنا، بما فيها علاقتنا السامية مع الله سبحانه وتعالى مصدر وجودنا. إذا حسنت هذه العلاقات حسنت العيش في هذه الحياة، والحل في إصلاحها، فهم الذات والتواصل معها وبناء علاقة جيدة معها. الطريقة المثلى لبناء علاقة جيدة مع ذاتك أن تبني علاقة امتنان مع جسدك، أن أكون لطيف مع نفسي وأظهر قيمة الآخرين، أتخلى عن الكمال وأتجاوز عن أخطاء الغير. لا تحكم على نفسك أبداً، عادي لو أخطأت، ودائماً أخفض صوت النقد الداخلي عندك.

منزل الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM.

0: النشرة الموجزة.
1: غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته جمهورية مصر العربية بعد زيارة التقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شقيقة، حيث أجرى جلالته مباحثات مع فخامته تناولت العلاقات الأخوية الراسخة وأوجه التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في مقدمة مدعي جلالة الملك المعظم لدى مغادرته أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.
2: وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله في برقيته عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لمصر الشقيقة، مثمنا حفظه الله ورعاه المحادثات البناءة والمناقشات المثمرة التي أجراها مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركزت على مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين الشقيقين. كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بمواقف جمهورية مصر العربية الثابتة والراسخة في دعم أمن واستقرار مملكة البحرين وحرصها على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، متمنيا جلالته لفخامة الرئيس المصري وفر الصحة والسعادة ولمصر الشقيقة وشعبها العزيز دوام الرخاء والاستقرار والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
1: هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من جمهورية مصر العربية بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تناولت العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال. قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة إلى مجموعة التصنيف الإكلينيكي والسجلات الصحية بمجمع السلمانية الطبي.
2: وخلال الزيارة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تعزيز المنظومة المعلومات الصحية والاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية لما للبيانات الطبية الدقيقة من دور محوري في دعم التخطيط الصحي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدا أن ما تحقق من جهود في هذه المنظومة يعكس ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والتفاني في تطوير الخدمات الصحية بما يواكب الأولويات الوطنية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا باستخدام المقاذيف العشوائية والذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء،
1: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمنشآت المدنية والحيوية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعية إلى موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها بما يسهم في حماية المدنيين وصون أمن المنطقة واستقرارها. انضمت مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ماربول لعام 1973. وفي هذا الإطار أكد السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية

0: بوزارة المواصلات والاتصالات أن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية يجسد التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البحري.
1: من جانبها أشارت الأستاذة أمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى هذه الخطوة أو إلى أن هذه الخطوة تعزز فعالية الرقابة على السفن الزائرة للموانئ البحرينية من خلال التحقق من امتثالها لمتطلبات الوقود ومستويات الانبعاثات وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية.
0: أظهرت بيانات التجارة الخارجية لمملكة البحرين حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في حركة التجارة خلال شهر يونيو الماضي،
1: حيث شهدت الصادرات الوطنية وإجمالي الصادرات نموا ملحوظا خلال يونيو المنصرم في مؤشر يعكس قدرة التجارة الخارجية للمملكة في الحفاظ على أدائها رغم تطورات الأوضاع في المنطقة. أعلن مركز ناصر العلمي والتقني بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين ألبا نجاح تطوير نظام ذكي طوره فريق البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي لمراقبة التوربينات ودعم اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في محطة الطاقة الرابعة بالشركة.
0: وسيسهم النظام الذكي في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع موثوقية الأصول الصناعية من خلال توفير تحليلات ذكية تدعم الصيانة التنبؤية وترفع كفاءة التشغيل وتحد من مخاطر الأعطال غير المخطط لها.
1: شهدت الخدمات الحكومية تطوير 119 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير الماضي إلى 6 من أغسطس الجاري ضمن جهود متواصلة لتحديث الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها.
0: وأسهم تطوير الخدمات في تحقيق التحول الإلكتروني الكامل وخفض اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% وتقليص إجراءات الحصول على الخدمة بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة تقديمها.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
2: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟

0: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
0: ولكن
1: ماذا؟
0: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي.

0: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
0: ولكن
1: ماذا؟
0: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
3: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
2: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
1: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.
2: أصدر الملك مرسوما ملكيا يعلن للشعب بأن الطبل الكبير سوف يدق كإشارة متفق عليها في حالة الطوارئ القومية. ومتى ما سمع الشعب دقات الطبل الكبير فعليه أن يعلن التعبئة العامة فورا. وذات مرة احتسى الملك بعض الكؤوس من النبيذ، وتصادف وجوده قرب ذلك الطبل،

الطبل الكبير. أين المقرعة؟ ها هي، لأدق وأدق وأدق ولنرى ماذا سيحدث لهذه المدينة النائمة.

0: وعندما سمع الناس صوت الطبل سارعوا بالتجمع خارج بوابة القصر وهم في حالة تأثر شديد.
1: مولاي الملك،
2: ماذا تريد؟
1: ماذا أريد؟ لقد تجمع حشد كبير من الناس أمام بوابة القصر.
2: حشد كبير؟ لما؟
1: الشارة المتفق عليها يا مولاي.
2: الشارة؟
1: دق الطبل الكبير.
2: أجل، نعم، الطبل الكبير.
1: ماذا أقول لهم يا مولاي؟
2: قل لهم بأن الطبل قد قرع بدون سبب يذكر، وكل ما في الأمر أن تصادف مرور جلالة الملك قرب الطبل، وكان منتشيا قليلا فقرع الطبل لمجرد اللهو.
1: فقط؟
2: فقط.

وعندما عرف الناس السبب الذي قرع من أجله الطبل انفض جمعهم وغادروا القصر بهدوء عائدين إلى بيوتهم وأعمالهم. وبعد أشهر معدودات أعلنت حالة الطوارئ في البلاد وقرع الطبل بصوت عال، بوم بوم بوم بوم. ولكن مع ذلك القرع ومع سماع الناس صوت الطبل، إلا أن أحدا لم يعر الإنذار أي اهتمام، ولم يتقدم أي شخص لمد يد العون.

0: ابتدأ حاكم مدينة شو يحضر استعداداته لمهاجمة مدينة يو، فسأله الحكيم زانج زي: لماذا تنوي يا مولاي مهاجمة مدينة يو؟
1: لأن مدينة يو تعاني من الفساد السياسي وهي ضعيفة عسكريا.
0: يتهيأ لي يا مولاي بأن الإنسان الذكي يجب عليه أن يكون منسجما مع تصوراته، وأحيانا فإن العيون التي تستطيع رؤية الأشياء على بعد مئات الخطوات لا تستطيع رؤية أهدابها.
1: كيف ذلك أيها الحكيم؟
0: يا مولاي فكر قليلا.
1: أفكر؟
0: نعم
1: أفكر في ماذا؟
0: ما هي قدرة جيشك إزاء قوة جيش مدينة يو؟ في الماضي الذي ليس ببعيد دخلت يا مولاي في حرب مع دولة كين ودولة جين، ولم تخسر فقط جيشك بل خسرت مئات الأميال من الأراضي. ألم يكن ذلك بسبب ضعف قواتك العسكرية؟
1: ولكن
0: يا مولاي أليس زونج كياو قاطعا للطريق ينتهك القانون ويقترف الجرائم في دولتك، وكل مسؤولينك يتظاهرون إزاءه بالعمى والصمم ولا يعملون شيئا لإيقافه؟ أليس هذا الشيء يدعى فسادا يا مولاي؟ أن دولتك أكثر فسادا من غيرها وضعيفة عسكريا أكثر من غيرها، وأنت تخطط لمهاجمة دولة يو. ألا يشبه هذا الأمر تلك العين التي تفشل في رؤية أهدابها؟

ومن حكاية الطبل الكبير الذي قرع ولم يستجب لندائه أحد بعدما استغل لمجرد اللهو في البدء، تعالوا معنا في الحكاية التالية، وهي حكاية العين التي لا ترى أهدابها.

0: وعندما سمع الملك هذا الحديث توقف عن مخططاته لمهاجمة مدينة يو.
1: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
2: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر. حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة.

0: ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. العلم وسيلة والعمل ثمرة. العلم أساس البناء والعمل ثمرة الغراس. والبناء من غير أسس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. قال بعض الحكماء: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. الكلمة الطيبة تجلب الود وتزيل الجفاء وتغرس الصفاء والوئام. فكم سكنت من ثورة غاضب، وقربت من ود حانق، وهدأت من فتنة.
0: ما خط القلم.
2: من تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقباله. فمن استعمل علمه لم يخل من رشاد، ومن استقبل عمله لم يقصر عن مراد. جسم الحرب الشجاعة، وقلبها التدبير، وعينها الحذر، وجناحها الطاعة، ولسانها المكيدة، وقائدها الرفق، وسائقها النصر.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
0: المجلس الأعلى للمرأة.
2: معلومة علشانك.
3: يحصل الإنسان على 80% من السوائل اللي يحتاجها من مشروباته اليومية واللي يتصدرها الماء، و20% من الأطعمة والخضروات والفواكه. وتنوع السوائل مثل الحليب والعصائر والشوربات والمشروبات يساهم أيضاً في دخول عناصر إضافية إلى الجسم مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات. ولكن يبقى الماء بصورته النقية هو أساس لجميع العمليات الحيوية في الجسم، ومهم أن نشربه بكمية كافية وكمية معتدلة من غير الاعتماد على المواد الغذائية الأخرى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل

خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد، شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف تحصل على الطاقة الإيجابية والسلبية؟
0: الطاقة حيث التركيز، أي شيء تركز عليه راح يحدث تبادل في الطاقة بينك وبينه. لو ركزت على شيء إيجابي أو فكرت فيه راح تاخذ منه طاقة إيجابية وتنتعش، لو ركزت على شيء سلبي وفكرت فيه تاخذ منه طاقة سلبية وأنت أيضا تنتكس. الطاقة الإيجابية أعلى بحوالي 6000 مرة من الطاقة السلبية، فلو انتبهت لمريض وتعاطفت معاه بمشاعر ألم، أنتوا في هذه الحالة تشحنون بعضكم البعض بالطاقة السلبية، فيزيد مرضه والتألم أكثر من مرض هذا الشخص. ولكن لو انتبهت لهذا المريض وأنت مملوء باليقين والراحة والتفاؤل، راح تفيده وتفيد نفسك وتشحن الطاقة إيجابية تخفف عنا المرض وتسرع من تشافيه. إذا كانت مشاعرك إيجابية فأنت راح تكون طاقتك وأفكارك إيجابية، وإذا كانت مشاعرك سلبية فراح تكون طاقتك وأفكارك سلبيين. في هذه اللحظة غير ما في نفسك يتغير ما حولك. القاعدة الذهبية في الطاقة: ما تركز عليه يزداد ويكثر. فيا ترى أنت الآن على ماذا تركز وعلى ماذا تشحن طاقتك؟

0: تحت الجلد وما تنشاف وتطلع بشكل متكرر في وجهي، شنو السبب؟ ممكن تفيديني؟
1: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. أعتقد أن معظم البنات اللي يسمعونا الحين عندهم شكوى حبوب تحت الجلد، أو اللي احنا نسميه حبوب تنحس بس ما تنشاف وايد. مشكلتها لما تحطين الفاونديشن أو المكياج وتين تصورين تحت الفلاش، شكله يكون وايد مزعج، كنا نقوط نقوط أو نتوءات على سطح البشرة، فالبشرة ما تكون سموث وسلكي وسيدة. طبعا هذه مختلف عن الحرارة اللي عور أو لراس أصفر أو لراس أحمر، هذه موضوع مختلف، إحنا نتكلم اللي لونه نفس لون البشرة. هذه المشكلة نقدر نجزم 80 إلى 90% أسبابها سوء العناية الشخصية بالبشرة، بمعنى معظم البنات يروحون يومية الدوام بفاونديشن ثقيل أو شي فول كفر على الوجه ويقعدون فيه ساعات وايد. طبعا البشرة تعرق، يطلع منها إفرازات دهنية وغيرها، والمسام تتسدد وتسبب هذه البثور اللي تشوفونها تحت البشرة بنفس لون البشرة. علاجها الأساسي تعديل نمط العناية بالبشرة اليومي، ودائما أنصح البنات، أنا ما أدري ليش يومية تحطون الفاونديشن والمكياج الثقيل، خلوا البشرة تتنفس، وإن كان لابد من إخفاء بعض العيوب، السي سي أو البيبي كريم من شركات طبية، أو واقي الشمس اللي فيه شوي لون إحنا نسميه تنتد سان بلوك. ما في داعي نحط فاونديشن ثقيل يومية، نخليه للمناسبات أو للأعياد أو غيره. خلوا البشرة تتنفس، وإذا كان في مشاكل في البشرة عالجوها، ولا تحاولون تغطونها من الخارج. العناية المعتدلة والصحيحة بالبشرة راح تحلكم إن شاء الله مشكلة الحرارة تحت الجلد.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، أنا عندي حبوب.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يغادر جمهورية مصر العربية بعد زيارة التقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجرى جلالته مباحثات مع فخامته تناولت العلاقات الأخوية الراسخة وأوجه التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد بعث جلالة الملك المعظم برقية شكر إلى أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مثمنا حفظه الله ورعاه المحادثات البناءة والمناقشات المثمرة التي أجراها مع أخيه الرئيس السيسي، والتي تركزت على مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين الشقيقين. جلالة الملك المعظم يعود إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من جمهورية مصر العربية بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. مملكة البحرين ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، ونوهت الوزارة بما تتمتع به الدول الثلاث من قدرات دفاعية راسخة وخبرة عسكرية عريقة، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودعمها لكل جهد يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.

الحب له أسباب، القلب ويا العين، وأنا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف

مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخضر.
2: تراثنا الأصيل.

0: ألو، نعم،
1: مساء الخير.
0: مساء النور. نعم،
1: ممكن أكلم الأستاذة روضة؟
0: نعم، أنا روضة.
1: كيف حالك يا أستاذة روضة؟
0: الحمد لله. أرجوك أخوي تدخل في الموضوع بسرعة.
1: في الحقيقة أنا سمعت عنك وايد، وكنت أبغي أتصل فيك من فترة طويلة، لكن ما كان عندي رقم تلفونك.
0: المهم أرجوك إنك تدخل في الموضوع، ولا ترى بصك الخط.
1: لحظة من فضلك، أبغيك تعطين دروس خصوصية حق أولادي، وأنا مستعد أدفع لك اللي تبقينه.
0: الفلوس مو كل شيء يا أستاذ.
1: عبد الجبار عبد الله.
0: المهم السرية التامة، لأن المفروض ما حد يعرف تليفون البيت، ولا يمكن أحد يتصل فيني ويكلمني في هالموضوع أبد.
1: أنا آسف يا أستاذ روضة، أنا آسف.
0: أنت ما تعرف زوجي رجل مثالي، صاحب مبادئ، ولو حدث في يوم من الأيام ودرى أن أنا أعطي دروس خصوصية بس في الرياضيات، صدقني بيطلقني على طول.
1: أنت حلوة، وايد حلوة.
0: احترم نفسك يا أستاذ، احترم نفسك.
1: أرجوك يا أستاذ، أنا مدير مؤسسة وممكن أساعدك في أمور وايد، بالإضافة إلى أن المكافأة المجزية على كل درس تحضرينه مع عيالي، والمكافأة الأكبر لين حققوا عيالي تفوق في صفوفهم.
0: هذا شيء مضمون.

0: أن تقول لي من اللي عطاك رقم التليفون.
1: أرجوك اعفيني لأن المسألة فيها إحراج.
0: لا لا لا، موافقتي على تدريس عيالك مرتبطة بمعرفتي من اللي عطاك التليفون.
1: بس هذه إحراج لي يا أستاذة.
0: خلاص عيل انسى الموضوع واعتبر نفسك ما كلمتني.
1: لحظة بقول لك بس وراس أمك الغالي ما تقولين إن الكلام طلع مني.
0: قول وبعدين انت فاهم.

0: روفا يا يا يا يا روفا تعال شوي قاعدي وياي روفا.
1: ايش فيك؟ ايش فيك يا سعد؟
0: تعالي تعالي قاعدي شوي. عيست وانا مشاهد الاثاث والانتيكات والبجورات واللوحات.
1: بس بس بس بس انت ما تشوفني صاحح دفاتر البنات؟ لازم اسلمهم بكره.
0: لو انت حني جايبت لنا شيء من الاولاد او البنات كان الحين مو مليين علينا البيت بدل الاثاث والانتيكات.
1: ما الله كتب شو اسوي.
0: انزين انت انت انت انت انت اصلا ما كنت تبقين، حرمتي نفسك وحرمتيني معاك.
1: سعد احنا تكلمنا في هالموضوع اكثر من اللازم وارجوك تسكه.
0: حتى انت يا روضة انت بعد حاجر علي الكلام. عبد الجبار في الشغل وانت في البيت.
1: عبد الجبار في البيت؟
0: انت في البيت وعبد الجبار في الشغل. ايش فيك بطلتي عينك؟ اول مره تسمعين عن واحد اسمه عبد الجبار؟ كعبد الحليم طول عمره يقول جبار جبار.
1: سعد انا ابغيك تغير رقم تليفوننا باكر.
0: ليش بعد؟
1: غيره وخلاص، يعني الناس وايد قاعدين يعكسونا. ولا انت ما تغير علي؟
0: هوايه هي هذا العاشر مره اغير فيه رقم التليفون. كل مره اروح لهم بكذبه.
1: مالي اخر مره اخر كذبه يا حبيبي. المهم ان عبد الجبار ما يعرف رقم التليفون.
0: عبد الجبار؟ اي عبد الجبار يا روضه؟ اي عبد الجبار؟

0: صبحك الله بالخير يا ابو عبد الله، كيف اصبحت؟
1: الحمد لله، كل شي عال العال.
0: وظهرك يعني ظهرك شلونه؟
1: احسن من امس، وامس احسن من اول امس. عندك نكتة من الصبح؟
0: نكتة؟ تصور المدرسة اللي قلت لك عنها اتصلت فينا امس وقالت ما تبي تعطي اليهال دروس خصوصية، تصور؟
1: ليش؟
0: السرية. تقول انا اهم شي عندي السرية وانتو ما تحفظون الاسرار.
1: ايه وش تقصد بينها وبينكم اسرار؟
0: كانت شرطة علينا من قبل ان ما حد يعرف اسمها ولا رقم تليفونها. وانا والله العظيم يا ابو عبد الله ما عطيت رقم تليفونها الا لك. اقول انت يعني اتصلت فيها؟
1: ابدا. اي نعم.
0: تصور انها غيرت رقم التليفون، حاولت اتصل فيه اكثر من مره الرقم متغير.
1: ما ادري بيته، ما تعرف في اي مدرسه تدرس؟
0: ما اعرف عنها اي شيء غير رقم تليفونها، وحتى اسمها يمكن يكون بعد مزيف.
1: الا اسمها مو مزيف.
0: وانت ايش دراك؟
1: قصدي عاده المدرسين والمدرسات مخلصين حق طلابهم طبعا، وما يكذبون عليهم الى هالدرجه. نعم.
0: شو اسوي اليهال يعني كله يصيحون وضربوا عن الاكل والدروس، كلش يعني ما يحاجوني، حاربوني.
1: انت من صوبك اخذ القرار الصارم واضربهم.
0: اضربهم
1: طبعا، ولا تدللهم اكثر من اللازم، واقطع عنهم المصروف.
0: ويعني واذا سقطوا؟
1: خلهم يسقطون.

0: سلام، ريحة الهيل والقهوة الطيبة منتشرة في المكان. أصلا نثريات المؤسسة كلها حق الهيل والقهوة. المدير ذي كل راس مصدع وبس، والفنيال ما يطيح من يده أبدا.
1: يا منصور يا منصور،
0: يا الله صباح خير.
1: نعم طال عمرك. شوف لي من الخسيس النذل اللي طق المسمار هني. يلا بسرعة يلا.
2: حاضر طال عمرك، حاضر.
0: صباحك الله بالخير يا أبو عبد الله.
1: وخر عن الطريق، وخر

0: نعم ابي اشوف المدير. شوف من انت.
1: شوف عم جبار. عم جبار المدير. كنا مزاجي متعكر اليوم.
0: زين زين زين ومزاجي متعكر. انت يعني ايش يخصك؟ انت ايش يخصك؟
1: يعني بقول له نكته جديد سريعا وتشرح باله.
0: انت تعرف تقول نكت؟ انت
1: انا نكوتي انا اقول نكت وايد. عندي نكت جديد ما حد سمعها. بس انت خلي ادخل عليه وبتسمع علي تفدع وتكركر من الضحك.
0: المدير مشغول قاعد يهاوش اللي طق المسمار في الطوفه ويمكن بعد يفنشه مره واحده.
1: زين انا يمكن اقول له نكته عن المسمار بعد. زين شلون يعني انت ذاك اللي طق المسمار لقيته؟
0: ليش عبد الجبار يعني يثق فيني ويحبني ليش؟
1: انزين من اللي طق المسمار الاول في نعشه؟
0: صديقك خاتم.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: وإن أصابتك فاقة ماءك، أي احتمل مؤونتك، وإن رأى حسنة عدها، وإن رأى سيئة كتمها وسترها، ولا تخاف بوائقه ولا تختلف طرائقه. قيل لأعرابي: من أكرم الناس عشرة؟ قال: من إن قرب منح، وإن بعد مدح، وإن ظلم صفح، وإن ضويق فسح، فمن ظفر به فقد أفلح ونجح. قال السعدي: أزكى البرية عنصرا، وأعزهم بيتا، وأولى بالفخار وأجمع، وأمدهم بالجود ثم أتمهم حلما، وأصدق في المقال وأبرع، وأشدهم بأسا إذا التقت الوغى، والسمهرية بالأسنة تشرع، جمعت له كل المناقب مفخرا، وله المقامات التي تترفع.
0: ما خط القلم.
2: من سالم الناس سلم، ومن قدم الخير غنم، من لزم الحلم لم يعدم السلم، من طلب السلام لزم الاستقامة، ومن حسنت سياسته دامت رياسته. قال بعض الحكماء: خير الناس حالا في النعمة من استدام نعيمها بالشكر، واسترجع نافرها بالصبر.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

أنا البحرين ياخذني هواها كحل العين منظرها وسماها. أنا حبي لها يا ناس زايد وشوقي في الحشة زيد غلاها. خطفت شراع من شوقي وحبي عبرت بحور للبحرين دربي. دعيت الله وهو المعبود ربي أرد لأرضها واشم هواها. من الغربة ويت اليوم عاني خذاني الشوق ودعت المواني لدار العز آزف التهاني وهني شعبها وحامي حماها. خليفة العيسى.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
1: بعض النعم في حياة الإنسان تتشكل على هيئة مشاعر، مشاعر جميلة وإيجابية تكون سبب في أن احنا نواصل في عطائنا ونواصل في حياتنا بطريقة مختلفة وبنظرة مشرقة دائما.
0: وفي تكوين مشاعر الإنسان نجد أن جميع البشر يشتركون في حبهم للإنجاز والتميز، وهذه أحد النعم الموجودة في حياتنا واللي نحرص دائما للوصول لها والاستمرار في الإحساس فيها.
1: مفهوم الإنجاز أو نعمة الإنجاز تتلخص في الشعور بتحقيق شيء سعينا إلى تحقيقه لفترة زمنية محددة، وهالإنجاز هو خلاصة وحصيلة هذا السعي، وهو حجر الأساس اللي يعزز شعور الشخص بالنجاح. وأكثر أنواع الإنجازات أهمية هي اللي تحمل معنى خاص للشخص.
0: اعتبرت البشرية العلم أساس في الإنجازات العالمية والإنجازات على المستوى الشخصي، واعتبر المعلم هو شريك أساسي في صناعة هذه الإنجازات، فتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم منذ عام 1994 في 5 أكتوبر تحديداً، ويأتي هذا اليوم في إطار الاعتزاز بعطاء المعلمين والمعلمات وتقديراً لإخلاصهم وتفانيهم في بناء المجتمعات ونهضة الأوطان.
1: وفي بداية 50ميات القرن الماضي ابتدت فكرة جينيس للأرقام القياسية والمرتبطة بتحقيق الإنجازات وتسجيل الأرقام القياسية العالمية بهدف جعل العالم مكان أكثر متعة ومرح وإيجابية، والتشجيع على إيجاد الإنجازات المذهلة ومشاركتها مع العالم.
0: وحدد المختصين أنواع كثيرة للإنجاز، أهمها الإنجاز الشخصي والمعني بالتغلب على العقبات وتحديد المهارات الشخصية وآلية توظيفها، ويأتي بعده الإنجاز المهني واللي ممكن تحقيقه في مجال العمل، منه الإتيان بأفكار جديدة لتحسين عمل الأشياء، القدرة على تحديد المشاكل وحلها وإعادة تنظيم الأشياء لجعلها تعمل بشكل أفضل، والعمل على المشاريع الخاصة، وأكيد الحصول على الجوائز والترقيات من قبل جهة العمل، وهذه يعتبر إنجاز بحد ذاته.
1: ومن الإنجازات المهمة بعد هي اللي ترتبط في التعليم والمستوى المعرفي لدى الشخص، والتفوق الدائم والسعي إلى التطوير من خلال زيادة الثقافة والتعلم. أما بالنسبة للمعلم، ممكن أنه يكون منجز من خلال ابتكار طرق جديدة في التعليم ونشر المقالات الأكاديمية المفيدة والعمل كمستشار أكاديمي والتدرج أيضاً في منصبه كمعلم والعديد من المجالات الأخرى والصور اللي تشكل على أساسها مفهوم الإنجاز.
0: إذن مستمعينا، الإنجاز من النعم الموجودة في حياة الإنسان واللي تأتي لتعزز وجوده في أي موقع كان وتطور منه ومن مهاراته بشكل دائم، وتعتبر كالوقود الذي يستمر به الإنسان للاكتشاف والمعرفة.
1: الإنجاز هو الرضا عن النفس، وهو حالة مرتبطة مع الإنسان في مشاعره الفردية، وبالاجتهاد والتجربة والسعي بيوصل بإذن الله إلى تحقيق الإنجاز في حياته.
0: نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر وفاطمة قنبر.
2: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

يعتبر كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، والذي دشن في شهر نوفمبر عام 2018 للميلاد برؤية حكيمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إحدى الجهود الكبيرة المثمرة لمركز الملك حمد للتعايش السلمي، وهو خير مثال يجسد روح التسامح وحرية الأديان السائدة في المملكة. فجلالة الملك المعظم يرى أن جوهر التعايش في مملكة البحرين هو احتفاظ كل منا بدينه وهويته وخصوصيته على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين الجميع، وينبثق ذلك من التفاهم العميق بين مختلف الأديان والثقافات بما يشيع القيم الإنسانية النبيلة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، أنا كان وزني فوق 100، سويت عملية تكميم ونزلت أكثر من 45 كيلو، حالياً وزني مثالي والعب رياضة وكل شيء تمام، وعمري 27 سنة، بس المشكلة أن شكلي يعطي أن أنا في الأربعينات، شلون ممكن أتجنب هالشيء؟ لأن ما حد يعطيني عمري صجي.
2: أهلاً وسهلاً يا خالد، وأهنيك على هزيمة

0: تك لمرض السمنة اللي يسمونه مرض العصر اليوم. الإشكالية الوحيدة يا خالد مع كل عمليات السمنة من تحوير أو تكميم أو غيرها، أو أي شخص أكشلي يفقد أكثر من 20 كيلو من وزنه في فترة قصيرة، إن الشحم اللي في الجسم يختفي، وشحم الوي هو جزء من هاي الشحم اللي يروح. تخيل شحم الوي أو دعامات الشحمية اللي في الوجه تشتغل نفس المخدات أو الكوشنز، تعطي الوجه انحناءات، تعطي الوجه تدويرة في بعض المناطق، هي اللي تسوي الوجه فرش وصافي نفس وجه البيبي. تخيل نفس وجه البيبي مدور وفيه خدود، فلما تفقد هذا الشحم كله مرة واحدة اللي يصير إن الوجه يكون كأنه أكبر من عمره بعشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين سنة، ويعطيك مظهر إنك تعبان ومرهق، والكل يسألك شو مسوي لشكلك هاللون، معنى يمكن أنت داخليا شعورك رائع ومرتاح إنك فقدت كل هاي الوزن. الخبر الحلو إن إحنا ممكن نخفف من هذا المظهر المرهق اللي على وجهك إذا زرت طبيبك وقرر هل ممكن نحقن مواد تعبئة واللي نسميها الفلر أو دهون ذاتية في حال عندك مناطق فيها تجمع شحوم وحاب تتخلص منها مرة واحدة. النقطة الأخيرة اللي أبيك تنتبه لها يا خالد إن أنت حتى لو سويت إجراء الحقن بالفلر أو مواد التعبئة راح تحتاج إبر أكثر من أي شخص ثاني عادي، لأن الفراغات اللي تحت الوجه نسميها تمص الفلر وتسحبه سحاب وما يطلع، فتحتاج بدل ما الشخص العادي يستخدم إبرة أو إبرتين أنت قد تحتاج 5 أو 6 أو حتى 7 في بعض الأحيان. فناقش مع طبيبك الإجراء العلاجي وهو راح ينصحك باللي يناسبك بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: حرقت بجمالها ودلها وجاذبيتها الطاغية، حرقت قلوبا كثيرة من قلوب الرجال، الرجال الجالسين على القمة، منهم الحكام والقادة والشعراء والمؤرخون أيضا. وحين حرقت قلوبهم قدموها إلى التاريخ في صورة مشوهة. شيشرون الخطيب المفوه الذي زعم أنه أعدل إنسان على وجه الأرض حين خاب حبه قال عنها:
1: كليوباترا عنوان الرذيلة، وهي لا تعرف من فرط تسفلها الفرق بين العفة والتمرغ في أحضان العبيد.
0: وكان يعرف أنه يكذب، ويعرف أن الناس يعرفون أنه يكذب، وأنهم يتهامسون من خلف ظهره.
2: مسكين، أفقده حب كليوباترا عقله،
3: أغلب الظن أنه يريد أن يكون أحد عبيدها.
0: وكاسيوس القائد المظفر عضو الشيوخ البارز يطلق زوجته لترضى عنه الملكة المصرية، فلما سخرت منه قال في المجلس:
4: إن لنا الآن عدوا أخطر على روما من هانيبال، إنها كليوباترا ملكة مصر، حطموها كما حطمتم هانيبال.
0: وانتحر يأسا حين فضلت عليه مارك أنتوني. حتى بلوتارك المؤرخ الذي أنصف الجميع منعته أحقاد الحب الخائب عن أن ينصف الحبيبة التي ردته في احتقار، فكتب عنها:
5: وفي رأيي أنه لن يهدأ بال روما حتى تقع تلك الملكة الداعرة أسيرة في أيدي قوتها، فتسير ذليلة مقيدة بالحديد في شوارع روما أمام موكب النصر.
0: ظلموها جميعا، فإن التاريخ المنصف يقول إن الذي فاز بقلبها لم يكن هو الأجمل أو الأذكى أو الأنظر شبابا أو الأكثر علما أو الأعلى فنا، الذي فاز بحبها هو الذي همس لها بالجملة السحرية، بالمفتاح الحقيقي لقلبها ولطموحها.
6: بجانبي يا كليوباترا، تحكمين القطرين معا، مصر وروما.
0: كان ذلك يوليوس قيصر. ثم كان دور مارك أنتوني، وكانت همسته أشد جاذبية.
7: سننشر ظل مصر على العالم كله يا كليوباترا، وسأكون زوجك وسيفك الذي تضربين به.
0: لنرى كيف قيلت لها الجملة الأولى. كان قيصر في قمة مجده بعد أن انتصر على بومبي، وجاء الإسكندرية في زيارة ودية، ولكنه وصلها في وقت حرج بالنسبة لتاج مصر. كان بطليموس ملك مصر قد مات، وترك التاج مناصفة بين ولده الصبي الجاهل وابنته الحلوة الذكية بنت العشرين، ويقع التنازع الذي لا مفر منه.
3: لن أسمح لأختك

0: كليوباترا أن تجلس على العرش بجانبي كشريكة في الملك، لا حق لها في ذلك رغم وصية أبي المخرف. أنا لست أمانع في أن أتزوجها، هذا حقها، أما أن تحكم معي مستحيل.
1: وتقول هي؟
2: كيف بحق الآلهة أترك مجد مصر لصبي في 14 ليبدده، والعجيب أنه يريد أن يتزوجني. كيف وأنا في 20 وهو بعد طفل لا يدري كنه الزواج والحب؟
1: وتبعث إلى قيصر الذي يقضي أيام راحته في الإسكندرية، تبعث إليه أن يلقي بثقله السياسي والعسكري معها ضد أخيها، ولكنه يقول لخاصته:
3: مالي وللصراع المصري، إني ضيف ولا أحب أن أفسد الضيافة بالتدخل في شؤون العرش المصري.
1: ويعلم أنها قد تصل إلى الإسكندرية لمقابلته.
3: امنعوها من دخول الإسكندرية وبالقوة إذا لزم الأمر، لا أريد أن أتدخل في شؤون ليس لروما فيها ناقة ولا جمل.
1: ولكن لكليوباترا أساليبها في اللقاء، كان اللقاء رومانسيا يفوق في إبداعه خيال أذكى الكتاب. كان قيصر في شرفة قصره المطل على البحر في ليلة ساجية قمرية.
4: مولاي القيصر مسافر وصل لتوه من لبنان، ومعه مجموعة من السجاد الثمين النادر، يبغي أن يعرضها عليكم.
3: وهل أدخلتموه؟
4: يأبى الحارس أن يسمح له بالدخول حسب تعليماتكم يا مولاي.
3: لعل معه ما أقدمه هدية لزوجتي في روما. قل الحارس أن يدع المسافر يدخل فورا. سجادة واحدة أيها الرجل؟
5: إنها أروع بضاعة يا مولاي، بضاعة لا تليق إلا بقيصر العظيم.
3: فأرني إذن، إنك تحمل السجادة ملفوفة بين يديك، أبسطها على الأرض حتى أراها.
5: يا مولاي سترى شيئا لم تر مثيله من قبل.
3: يا للآلهة،
5: أرأيت يا مولاي؟
3: هذه إحدى جنيات البحر، كنت تخفيها في طيات السجادة؟
2: بل هي ملكة مصر يا قيصر. كليوباترا، كان يجب أن ألقاك وها قد لقيتك.
1: وكان اللقاء الذي تشبث به كل من كتب عن حياة كليوباترا في شكل درامي، شكسبير وشو وشوقي ومئات غيرهم من المؤلفين والشعراء. والتاريخ لا يعنى بالرومانسيات قدر عنايته بالنتائج التي تدفعه إلى الأمام قدما. ترى ماذا يقول عن نتائج هذا اللقاء؟
4: كان أول ما فعله الكهل بن الخمسين الذي وقع في غرام الملكة الشابة بنت 20 أن نصرها على أخيها وثبتها على عرش مصر، وتزوجها زواجا شرعيا حسب القانون المصري، وأنجبت منه طفلا هو قيصرون.
3: ملكتي تعالي معي إلى روما، هناك ترين كيف أتوج ملكا على كل الرومانيين، ونضم روما إلى مصر تحت تاج ولدي وولدك قيصرون.
1: ولكنهم في روما قتلوه من أجل ذلك التاج، وفرت كليوباترا إلى بلادها ومعها ولدها الذي مناه أبوه بتاجي الشرق والغرب، وندبت روما قائدها المحلي مارك أنتوني ليقهر الملكة التي أفسدت على روما نظامها الديمقراطي. وفي الإسكندرية يكون اللقاء الثاني وتكون الهمسة الثانية.
6: سننشر ظل مصر على العالم كله يا كليوباترا، وسأكون زوجك وسيفك الذي تضربين به.
1: ويكون له ما أراد، الزوجة والجيش والمجد، ولكن لفترة، فإن روما قد وصمت كليوباترا إلى الأبد بوصمة مشينة.
7: اقتلوا من لطخت بالعار أبطال روما، قيصر أولا والآن مارك أنتوني.
1: وينتدبون أوكتافيوس صهر مارك أنتوني للمهمة، ويقسم أوكتافيوس اليمين في مجلس الشيوخ:
8: أقسم أن أقضي نهائيا على النفوذ المصري في اليونان والبحر الأبيض، وأن أعود إلى روما ومعي كليوباترا وابنها وزوجها

0: أسرى في الحديد، يسيرون في ذلة في موكب نصر روما.
1: أكنت تعرفين ما تبيته لك روما يا سيدتي؟
2: أجل،
1: فكيف لم تستعدي للغزو الروماني الاستعداد المناسب؟
2: كان في قدرتي أن أهزم جيش روما بريا وبحريا، ولكن يا سيدي،
1: قبل أن ندخل في الأعذار اسمحي لي أن أسأل، كيف قدرت أن تهزمي روما بحريا؟
2: سؤال لا يدل على دراية بالموقف العسكري البحري ولا على تقدير جدي لكياستي السياسية.
1: حقا
2: يا سيدي، لقد شوه المؤرخون المغرضون صورتي في تلك الفترة من تاريخ العالم،

0: وهذا كذب لأكثر من سبب. أوله أن مارك أنتوني لم يكن مجرد صديق أو عاشق، لقد كان زوجي ووالد 3 من أبنائي، كما أن الدنيا كلها كانت تعرف أن أساطيل البحرية أقوى وأكثر عددا من أساطيل روما. والدليل هو أن أوكتافيوس تحاشى طيلة فترة التحرش أن يدخل معي في معركة بحرية،
1: ولكنه هزم الأسطول المصرية في أكتيوم
0: بسبب إهمال مارك أنتوني، أو لنقل بسبب ركونه إلى من كان لا يستحق الركون إليه.
1: وكيف يا سيدتي؟
0: وضع القيادة في أيدي ربابنة من الرومان واليونان وأقصى المصريين عنها، فكان من السهل على أوكتافيوس أن يشتريهم بالمال ويتفق معهم على الفرار ليلة المعركة. كنت قد نورت بأكبر سفن الأسطول حتى حصرت الأسطول الروماني كله في أكتيوم، وتأكدت من أن أوكتافيوس لن يصر على الحرب، بل سيخلي السفن بجنوده على أرض أكتيوم ليحارب معركة برية.
1: ولكنه لم يفعل ذلك، بل هاجم السفن المصرية مع أول ضوء.
0: أجل، بعد أن فر جميع ربابنة السفن المصرية من الرومان واليونان، ولذلك فقدت في أكتيوم أكبر وأروع السفن الحربية التي أملت أن أحقق بها النصر على روما.
1: وفررت إلى مصر؟
0: صوروه في التاريخ فرارا، ولم يكن كذلك. رغم قلة ما كان معي من سفن، فإن أوكتافيوس لم يجسر على مطاردتي في البحر، بل إنني دخلت بسفينة القيادة إلى ميناء الإسكندرية وبجانبي مارك أنتوني وأولادي في موكب نصر عظيم.
1: نصر؟
0: يا سيدي، الذي زعم أن أكتيوم كانت حاسمة في تاريخ المنطقة قد كذب. كانت أكتيوم معركة خاسرة، هذا صحيح، ولكنها لم تكن حاسمة.
1: ولكن التاريخ يا سيدتي يقول إنك استسلمت تماما للهزيمة بعد أكتيوم.
0: لنكن أكثر دقة ونقول بعد أكتيوم بعام كامل. والسبب مرة أخرى هو مارك أنتوني.
1: دائما تلقين العبء على مارك أنتوني،
0: لأنه هو الذي أضاع مصر وأضاعني معه. كان في قدرته أن ينتصر بريا حين هاجمه أوكتافيوس في مصر، ولكنه لفرط ثقته بقدرته العسكرية أبى أن يستعد الاستعداد المناسب، فأخذ على غرة، ولما فوجئ بالهزيمة فقد اتزانه وانتحر.
1: وانتحرت فور سماعك بخبر موته.
0: كذبة أخرى من كذبات التاريخ. فقد مر على انتحار مارك أنتوني 6 شهور قبل أن أقرر أنا الانتحار.
1: لم يكن إذن انتحارك حزنا على الزوج المحبوب؟
0: كلا، بل تكريما لملكة مصر من أن تسير في ذلة في موكب نصر أوكتافيوس في شوارع روما.
1: انتحرت بالسم؟
0: لأول مرة يا سيدي تصل إلى الحقيقة بعيدا عن الرومانسية. قال الروائيون وصناع أفلام السينما الكثير عن انتحار بالحية الرقطة، حتى شوقي الشاعر العربي وقع في نفس الخطأ. زعموا جميعا أنني تزينت أحسن زينة، ثم جاءوني بسلة فيها تين نام بين حباته الصل الرهيب، فأخذته في جرأة ووضعته على صدري ليلدغني اللدغة القاتلة. صورة رومانسية درامية مثيرة، ولكنها تجافي الحقيقة.
1: وما الحقيقة؟
0: كنت أخفي دائما في خاتمي كمية قاتلة من السم الذي اشتهر بإعداده كهنة آمون، كمية تكفي لقتل 10 رجال. وحين أبلغوني بأن أوكتافيوس قرر أن يحملني في الغد إلى روما، ابتلعت السم بعد أن ابتلعه أمامي كل أولادي ووصيفاتي. رفض الجميع الحياة ثمنا لمسيرة ساعة في موكب القائد الروماني المنتصر في شوارع روما.
1: وكان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا، يوم 2 أغسطس 30 قبل الميلاد.
2: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد،
1: وأنا بدوري أرحب بكم أجمل ترحيب في مكتبتنا العامرة بشتى ألوان الفنون والمعرفة. وأخت بدرية محاضرة شوية أوراق كثيرة قدامها، ما أدري إيش عندها الموضوع اللي اختارت لنا. العادة الواقع إحنا دائما نخلي بدرية وزميلاتنا الثانيات هم اللي يختارون الموضوع الدسم من هذا المكتبة العامرة. شو اخترتي أخت بدرية؟
0: والله اخترت في لقاء هالأسبوع أخ محمد موضوع جميل جدا يتعلق بالطب.
1: الطب
0: نعم
1: والأمراض والهذه، لكن نعم. لا احنا خليش ننظر التداوي من المرض، ما ننزل المرض.
0: لا احنا بنعطي فكرة عن مثلا أنواع يعني محددة عن الأمراض وشنه الأدوية اللي تعطيه الأم حق وليدها، وبعدين إذا كان لك تعليق آخر تهيألي.
1: صح، هو يعني لما نسمع كلمة طب دائما يتبادر إلى ذهن المرض. ليش أقول لك يعني ما يتبادر الشفاء من المرض؟ هذا أنا كان قصدي. لذلك فإحنا لما نسمع كلمة طب على طول بدل ما يرتبط بالمرض يرتبط بالدواء في علاقة في مخي أنا.
0: كلام جميل.
1: اتفضلي اتفضلي.
0: أعزائي، تلاحظ الأم أن حرارة وليدها مرتفعة وأنه يصرخ طول الوقت من الألم، فش تسوي؟ تسارع إلى استدعاء الطبيب اللي يتبين العلة، فبدوره يعطي الطفل بعض الدواء، ثم لا يمضي وقت طويل حتى تنخفض الحرارة، وخلال يوم أو يومين الطفل طبعا يتشافى. هذه حالة كثيرة الحدوث، والأطباء يقومون بدور مهم جدا في حياة أكثر الناس. فإذا مرضنا كشف الأطباء عن سبب علتنا وساعدونا على الشفاء. الأطباء ما يساعدونا على الشفاء فقط، بل يعملون على وقايتنا من المرض أيضا، وهذه هو ما يعرف بالطب الوقائي. كثير من أطباء هالأيام متخصصين ما يعالجون إلا بعض أمراض معينة أو بعض أجزاء معينة من الجسم. فهناك مثلا متخصصون في العيون، هناك متخصصون في القلب، ومتخصصون في أمراض الكلى. هناك أطباء عندهم خبرة في التشخيص اللي هو الكشف عن العلة. هناك الجراحون اللي يجرون العمليات، وقائمة المتخصصين طويلة جدا. طبعا الطب يحتاج إلى دراسة خلينا نقول سنوات كثيرة، فيجب على الطبيب أن يجتاز الامتحانات حتى ينال التصريح بمزاولة المهنة في جميع البلاد المتحضرة. الطبيب قد يتسبب في أذى شديد إذا لم يكن قد أتم التمرين. احنا طبعا واثقين من أنه طالما وجد الناس وجدت الأمراض والحوادث. منذ قديم الأزل وجد الأطباء، وإحنا يعني يمكننا أن احنا نتخيل كيف كانت حال أو كيف كان حال الطب القديم إذا نظرنا إلى الطب اللي تمارسه القبائل البدائية الموجودة في هذه الأيام. فرجال الطب في هالقبائل يعتنقون فكرة مؤداها أن الأرواح الشريرة تصيب الجسم وتسبب المرض، أما يحاولون طرد هذه الأرواح الشريرة بالرقص والضوضاء وغيرهم. في مصر الفرعونية وفي بابل كان الطب والدين

0: يعني كانوا مرتبطين ارتباط وثيق، فكان المعالجون يمارسون يعني مهنتي الطب، وأعتقد في كلمة أخوي محمد يمكن أنت تساعدني فيه، والكهنوت معا.
1: الكهنوت أي نعم.
0: ماري شنو يقصدون فيها؟
1: هذا علم الأديان مالتهم يعني.
0: مال الفراعنة يعني.
1: مال الفراعنة. نعم. من الكهنة الكاهن شفتي الكهنوت هي العلم نفسه. مثل اللاهوت علم اللاهوت.
0: نعم. ويعني كما كانوا يقومون بتحضير الدواء، وجدت في باب الأخ محمد ألواح من الطين، ويعني هالألواح كان يعني مكتوب عليها أعراض أمراض مختلفة والعقاقير اللي كانت تستعمل فيها، وفعلا ذيلت بالتعاويذ الدينية. في إحدى أوراق البردي المصرية المشهورة، وأعتقد كان عمرها أكثر من 3000 سنة، يعني كتب الكهنة والأطباء مجموعة من 800 تذكرة طبية، وكانت بعض أدوية العصور الغابرة غريبة جدا. مثلا كان المصريون يعتقدون أن الزمرد المطحون يشفي بعض الأمراض، وكان على الفقراء اللي يعجزون عن استعمال الزمرد يعني انهم يقتنعون او
1: جزار.
0: يعني بالضبط. ما ادري يعني يتهيأ لي خلينا نعلق على ذي الموضوع على اساس ان نكمل.
1: والله ايش اقول لك حسب الوقت. لا شك يعني انا في اعتقادي ان ليست هناك وسيله من وسائل العلوم او فرع من فرع العلوم اللي تضافرت جهود البشرية جمعاء في تكوينها مثل الطب.
0: نعم.
1: يعني الآن من قديم الأزل أنت عم تقرين عن أوراق البردي.
0: نعم.
1: وتقرين عن السومريين و800 لوح من الطين.
0: نعم. نعم.
1: وأيضا أنا مخيلتي تشتغل العرب ما تركوه، الهنود، الصينيين.
0: نعم.
1: الشعوب.
0: نعم.
1: العالم اليونان.
0: نعم.
1: قاطبة إلى اليوم، إلى اليوم ونحن نسمع باكتشافات طبية هائلة.
0: نعم.
1: يعني جراح مصري عظيم في لندن.
0: نعم.
1: وجراح انجليزي عظيم في مدروين.
0: نعم.
1: وجراح هندي في امريكا، وهكذا اصبحت الجنسيات ملقيه.
0: نعم.
1: واصبح الانسان فقط هو الشغل الشاقل.
0: نعم.
1: لموضوع الطب ان شاء الله اللي بنتحدث فيه يبدو انها حلقه واحده ما تكفي اخت بدري، لازم تدبري لنا معلومات ثانيه
0: إن شاء الله.
1: عن الطب حق الأسبوع الجاي
0: إن شاء الله.
1: وناخذ راحة قصيرة قبل ندش الموضوع الجدي.
0: تفضل.

0: في الواقع لما قلت إن الإنسانية جمعاء، الإنسان يمرض. في الزمن القديم قبل لا يكون هناك طبيب محترف، وفي الحضارات القديمة كان أهل المريض يأخذون مريضهم يحطونه على سرير ويقعدونه في الشارع، وواحد يقعد أحذاه.
1: ليش في الشارع؟
0: ها، يعرض على المارة، فأي واحد مار يقول له إيش فيه، يقول له مثلا من يأكل مثلا
1: يرجع
0: أو من كذا كذا أو حرارة مرضية، يصف ذي شي يقول المار، يقول طبعا بتجربته هذه في كذا كذا عطى كذا بيصير زين، يقول له أوكي يعني مشكور جزاك الله خير. أي واحد عقبه يقول له هذه كذا كذا سو له كذا، واحد ثالث يقول لا هذا المرض صادني أنا وسويت كذا وكليت كذا وصرت زين.
1: هذا عاد ذكرني بمثل أخوي محمد، اربط صبعك
0: وكلني فعلا. هذا الآن يطلع أهل المريض في المحصلة النهائية، يعرفون من خلال ما دار في السوق، من خلال الآراء المتنوعة، أن أحسن شيء حق مريضهم يعطونه ما اتفق عليه أكثر من واحد، إن مثلاً لا تأكلون ذي أكلوا ذي بيصير زين، ولا وشربوا كذا وكذا إلى آخره. هذا كان بداية علم الطب. بعدين الإنسان وثق هذه المعلومات، مثل ما تفضلتي إحنا قلتي لي، في ألواح من الطين وفي أوراق البردة وفي نقوش على الجدران وإلى آخره، ثم في مرحلة لاحقة على السعف، ثم في مرحلة لاحقة على الورق وفي الكتب، ثم الآن في الكمبيوتر وفي الجامعات وفي مخ الأطباء الكبار.
1: حتى قدماء المصريين أخ محمد كانوا يعتقدون أن الزمرد المطحون أيضا يشفي من الأمراض.
0: أتصور
1: فالفقارة اللي ما يقدرون مثلا على يعني يقتنون الزمرد، شي يسوون؟ يكتفون بالخزف الأخضر بدل من الزمرد.
0: الواقع أن الإنسان عانى الأمرين في سبيل معرفة رائحة العطور إلى آخره. طبعا هذا نابع من وين؟ يعني الإنسان يقيس كذي، أن النفس تشمئز من الرائحة الكريهة، ولما يطلع الواحد في الحديقة ولا في غابة نسبة الأكسجين أكثر، فبالتالي يشتهي ينحرق الأكل اللي في بطنه، يشتهي يأكل، يشتهي يشرب، يشتهي يمشي، رئته تستنشط، عقله يتجدد، خلايا تتجدد. فبالتالي قاس أن الريحة الطيبة هي سبب الصحة والريحة الكريهة سبب المرض، لغاية ما طبعا لويس باستور واكتشف الجراثيم، وعرفت الإنسانية عرفت أن الجراثيم هي سبب الأمراض. على كل حال في موضوعنا الشعبي فما يحتاج يعني مجال الطب واسع جدا جدا جدا جدا عندنا، والبحرين من يعني أوائل الشعوب المنطقة، إذا مو بالشعوب العربية، اللي كان الطب الشعبي فيها منظم ومعترف به، حتى من قبل الجهات التي لا تؤمن بالطب الشعبي. يعني مثلا في لقاء مع بعض العيايز والشياب الله يطول أعمارهم
1: إن شاء الله،
0: في لقاء ميداني كانوا يقولون، لما سألناهم عن المستشفى الأمريكي يقولون ياتنا مترن، المترن اللي هي رئيسة ممرضات، كانت عقب ما تنظف سرير المريض يكون داعسين قرآن تحت راسه، فتشيل القرآن بكل احترام وترد مكانه. فتقول حق المريض ذي ليش ما تجيبون شيخ يقرأ عليكم؟ فالتفسير الشعبي للعملية ذي أن ذي المترن مسلمة لكن تخاف من أهلها وتخاف من الأطباء في المستشفى، ما تعلن إسلامها، لذلك هي مسلمة تؤمن. كانت تقول يبو شيخي يبو مطوع يقرأ عليكم وحطوا لامعة، تقول بالإضافة إلى الدواء حطوا لامعة. التفسير العلمي أن هذه الممرضة أو كبيرة الممرضات جزاها الله خير، الواقع هي أدركت نفسية المريض، وأن أي مريض لما تكون نفسيته مرتاحة المواد الكيميائية اللي يعطونا إياها، يعني الطب الحديث الدواء العقاقير الذي تعمل مفعول أحسن في الواحد الذي تكون نفسيته مرتاحة. فبالتالي هي تشوف ذي مثلا المريض

0: يؤمن باليامعة، جاي المستشفى الأمريكي ونايم يتعالج لكن حاط يامعة في رقبته، فتقول له شعاد حط اليامعة إضافة إلى الدواء اللي تعطيه، تقول له استعمل ذي الدواء. هم تفسيرهم الشعب البسيط يعتقدونها أنها أسلمت. فهذه أقول لك من يعني كان عندنا إحنا مستشفيات طبعا من قبل. طيب الشيء الثاني اللي يعني المعلومات تردنا الآن، أن أول من اكتشف لقاح الجدري أو التطعيم مثلا هو الإنجليزي إدوارد جينر في عام 1823. هذه معلومات اللي عندي تقول أن اكتشف التطعيم ونجح في تطعيم طفل عمره 8 سنين ضد مرض الجدري. طيب هذه 1823 يعني 150 سنة، ولكن التطعيم في المجتمع البحريني قد يكون وضد الجدري بالذات قد يكون أقدم من هذا التاريخ، بس ما يعرفون اسم التطعيم. الحواي البحريني كان يبيع إدري، من كان يصدق ذي؟ يروح للواحد يقول عطني بيزة إدري. نحن نعرف أن مريض الجدري تتكون بثور على وجهه وفي سائر جسده، وقد تكون هذه البثور من خطورة، قد تصيد العين والعين تروح فيه، يطلع واحد عمى يقول لك أنا في سنة الإدري سنة يعني عميت، أو قد تكون يعني على أقل تقدير تترك نوع من التشوه على الوجه، ولكن عند شفاء المريض تتساقط منه قشور من هذه البثور. هذه القشور يجمعونها البحرينيين ويبيعها الحواي، يجمع منها
1: نفسها يعني.
0: نفس القشور. الآن تعالي نفسر الموضوع تفسير علمي. هذه القشور ما هي؟ هي جراثيم مخففة. جراثيم خذت حقها في دورتها في الحياة وأصبحت على وشك الموت. شلون يبيع هذه الحواي؟ يروح مثلا اللي عنده ياهل يقول له عطي إدري يا أخوك، فيجرح بسكين صغيرة زنده أو أي جزء من جسده ويحط له قشرة إدري فيها، يقول أبالله بس ما يصيد إدري. هذا هو التطعيم،
1: يعني تعطي مناعة.
0: طبعا هذا هو التطعيم الحديث.
1: بس كانوا يؤمنون أخ محمد بالطب الشعبي قبل يعني؟
0: طبعا بس الآن اللي أقوله أنا مو طب شعبي تقريبا. هذا هو التطعيم.
1: صحيح.
0: الجدري تضعف جراثيمة وفي المختبر ويحقن الصاحي
1: بنفس المرض،
0: بنفس المرض المخفف. جهاز المناعة في جسمه يتغلب على الجراثيم لأنها ضعيفة. طيب لما تيجي الجراثيم القوية مرة ثانية يكون جهاز المناعة أخذ تدريب، فيستطيع أن يقدر على النوع الجرثومة الحية الصحيحة ويغلبها، لذلك لا يصيب بأي مرض مو بس الجدري. يا ليت آبائنا تطوروا في الموضوع ذي وأخذوا حتى جراثيم كوليرا، جراثيم الأشياء الثانية. ولكن على كل حال هذه مجرد تاريخ أنا أروي الآن تاريخ. يمكن تتسائلون أعزاء المستمعين أو تتسائلين أخت بدرية بالذات، شلون يعني الإنسان وثق هذه الأمور وشون عرف أن النباتات له دور؟ نحن يعني كثيرا ما نقرأ بأن القبيلة الفلانية قام واحد أكل من النبتة وقام يسهر الليل ثم شاف النبتة ذي مثلا شنهي القهوة. يعني دائما يوعزون الاختراعات والاكتشافات إلى شنهو، إلى تجارب إنسانية سابقة. ففي هذا السياق أذكر أني قرأت للدكتور أمين رويحة، وهو أحد أطباء العرب الذي طبعا لم ينبذ الطب. عندهم فترة السجن طبعا بعيد عن البلد، وعندهم فترة يطلعونهم في حدائق درمدار السجن ومعاهم السجان يلاحظهم، يدورون يتنشورون ساعة واحدة. وهو كطبيب لاحظ أن هناك الله يعزك ويعز السامعين جميعا، لاحظ حيوان الكلب يمشي كلب

0: مطاطي راسه ومحاط ذيله بين ريوله، معناه انه كلب مريض. يمشي ويشم الارض وينتقل من نبته يشم النبته، ويروح حق نبته ثالثه يشمها، ويتنقل في فضاء الله حتى وجد نبته معينه فقام اكل من هذه النبته. فيقول الكلام لا يزال للدكتور ايمن رويحه ان دفعه الفضول. الكلاب عادة ليست نباتية، ليست من الحيوانات النباتية، يعني ما تأكل جت ولا تأكل برسيم ولا تأكل أعشاب. إيش معنى هذا الكلب قاعد يأكل أعشاب؟ فحط عينه على العشبة اللي قاعد يأكل منها الكلب، فالكلب خذ كفايته وتيسر، فراح هو ونقف منها الأعشاب شوي وحطها في إيده، قام يطلعها أعشاب من نوع غريب. رجع للسجان وكان من أهل جنوب أفريقيا، قال حق السجان شن هذه النبتة ذي؟ قال له والله أنا ما أعرف اسمها، لكن إذا أصبنا بالإسهال إحنا أهل أفريقيا
1: نأخذ منها
0: نأكل من هالنبتة ذي. فعرف الدكتور أمين رويحة طبعا أن هذا الحيوان اللي هو الكلب بغريزته أدرك الغريزة عنده، أدركت أن هذه النبتة علاج للإسهال فقام أكل منها. فعرف أيضا أن الغريزة أحيانا مثل ما توجه الحيوان توجه حتى الإنسان. كثير من الأمهات الحمل يشتهون ملح، يأكلون ملح، يأكلون طين، يأكلون ما أدري شنو، يأكلون سكر. طيب الإنسان نفسه إذا صار عنده نقص الأملاح لا شعوريا يحتاج الى الملح. يعني احنا انا اشوف اطفال كثيرين ياكلون ملح، يحسون التراب، حتى ياكلون تراب. احيانا احنا نحس ان في حاجه الى السكر، شيء شيره حلو نقول حلي ريجنا، هم مو نحلي ريجي، يعني هو نسبه السكر في دمنا انحرقت بطريقه من الطرق نحتاج الى تعويض. وهكذا من هنا بدات الانسانيه تكتشف ما هو الطب، ولنا عوده في حلقه اخرى لنواصل موضوع الطب.
1: فعلا هو مثل ما يقولون الحديث ذو شجون، ونحاول أيضا نكمل مثل ما تفضل الأخ محمد هذا الموضوع في لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: هنا البحرين.
1: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ابرز الاخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا اخبارنا الاذاعيه على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلة الملك المعظم يغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري تناولت العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين. أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية تكرم الشيخ محمد بن خليفة الخليفة تقديرا لمسيرته الرائدة بوصفه أول بحريني يتخرج من الأكاديمية. مملكة البحرين ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك وتؤكد أنها إضافة نوعية تكمل المنظومة الدفاعية لدول مجلس التعاون وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي إنجاز جديد تحصله المملكة جهاز المساحة والتسديد العقاري ينال جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية العالمية لعام 2026.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته يوم أمس جمهورية مصر العربية بعد زيارة التقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أجرى جلالته مباحثة مع فخامته تناولت العلاقات الأخوية الراسخة وأوجه التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم لدى مغادرته أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم يده الله في برقيته عن خلص شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصرية لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لمصر الشقيقة، مثمنا حفظه الله ورعاه المحادثات البناءة والمناقشات المثمرة التي أجراها مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركزت على مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين الشقيقين. كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بموقف جمهورية مصر العربية الثابتة والراسخة في دعم أمن واستقرار مملكة البحرين، وحرصها على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، متمنيا جلالته لفخامة الرئيس المصري وفير الصحة والسعادة ولمصر الشقيقة وشعبها العزيز دوام الرخاء والاستقرار والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. هذا وقد عاد حضرة

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم أمس قادما من جمهورية مصر العربية بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تناولت العلاقات الثنائية المتميزة وتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال. احتفاء بمرور 70 عاما على العلاقات البحرينية مع أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية، كرمت الأكاديمية سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة تقديرا لمسيرته الرائدة بوصفه أول بحريني يتخرج من الأكاديمية، وذلك بعد التحاقه بها عام 1950. ومن جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة أن هذا التكريم يجسد عمق العلاقة التاريخية التي تربط مملكة البحرين بأكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية، والتي واصلت نموها وتطورها على مدى العقود الماضية بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير العسكرية والقيادية. وعرب سمو عن اعتزازه بهذا التكريم معتبرا إياه تكريما لمسيرة العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والأكاديمية العريقة، وتقديرا لما حققته المملكة من حضور متميز فيها على مدى أكثر من 7 عقود. كما هنأ سمو خارجي مملكة البحرين في هذه الدفعة التي ضمت 5 ضباط، وهم حفيده الشيخ محمد بن فواز الخليفة والشيخ محمد بن عبد الله الخليفة والشيخ محمد بن علي الخليفة وناصر عبد الله العجمان ومحمد عبد الله البوعينين، متمني لهم التوفيق في خدمة وطنهم. من جانبه قام اللواء نيك كولي أمير أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية بتكريم سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة ومنحه سيف ووسام الأكاديمية. وفي كلمة عبر اللواء نيك كولي عن عمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط الأكاديمية بمملكة البحرين، والتي بدأت منذ العام 1930 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة حاكم البحرين وتوابعها آنذاك إلى المملكة المتحدة، وزيارته الميدانية إلى الأكاديمية العسكرية الملكية. وأضاف أن هذه الزيارة التاريخية أثمرت بعد أكثر من 2 عقدين بالتحاق حفيده سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة بالأكاديمية ليصبح أول بحريني يتخرج منها قبل أن يوصل ابنيه هذا النهج، حيث تخرج كل من معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة ومعالي الشيخ طلال بن محمد الخليفة من الأكاديمية العريقة في عامي 1992 و1994 على التوالي. كما أشار

0: أشار أمر الأكاديمية إلى أن هذا العام يصادف مرور 90 عاما على بدء العلاقات التاريخية بين الأكاديمية ومملكة البحرين، لافتا إلى أن المملكة تعد أكبر دولة مفردة للمرشحين إلى الأكاديمية على مدى العقود السبعة الماضية، وهو ما يعكس إيمان القيادة حفظها الله ورعاها بأهمية إعداد الكفاءات العسكرية الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير القيادية، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الدفاعي في المملكة. وتواصل العلاقات البحرينية البريطانية تميزها في مختلف مجالات التعاون في ظل ارتكازها على إرث تاريخي طويل من الصداقة المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين، وما يجمع بينهما من احترام واتفاق متبادل تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وعلى مدار العقود شهدت العلاقات بين البلدين الصديقين تطورا ونموا ملحوظا أضاف لعمق الشراكة الثنائية التي أخذت في التوسع وترجمت بتوقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بهدف رفع مستوى الشراكة والتنسيق الثنائي في عدة مجالات مختلفة.
1: قوية عززت من توقعات لمستقبل أكثر تميزا للعلاقات البحرينية البريطانية، أساسها الاحترام والتقدير الذي يجمع البلدين الصديقين وامتلاكهما تاريخا ممتدا من التعاون الإيجابي، وما يجمع بينهما من مواقف متقاربة ورؤى وتنسيق مشترك في العديد من المواقف الدولية، فضلا عن إيمانهما العميق بأن التعاون والسلام هو السبيل الأمثل للبشرية لكي تنطلق على دروب التقدم والنماء. وعلى مدى أكثر من قرنين تطورت ونمت العلاقات البحرينية البريطانية وتوطدت سياسيا واقتصاديا وعسكريا حتى أضحت نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الدول بفضل الدعم اللامحدود من قبل قيادتي البلدين الصديقين. في يوليو عام 2023 تكللت زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة بالنجاح، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية شراكة الاستثمار والتعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تهدف إلى تسهيل استثمارات إضافية تزيد عن مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة ودعم تنويع اقتصاد البحرين وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا النظيفة وخدمات الأعمال والتصنيع. وللارتقاء بالشراكة الاستراتيجية عقد أول حوار استراتيجي رفيع المستوى بين المملكتين الصديقتين في أكتوبر عام 2023 وسط جهود بذلتها فرق العمل المشتركة المنبثقة عن اللجنة الوزارية المختصة لتوسيع آفاق التعاون المشترك فيما يتعلق بالتعاون متعدد الأطراف وآخر المستجدات بشأن التعاون الأمني. تطور ونمو ملحوظ أضاف بعدا آخر لمدى الشراكة الثنائية التي أخذت في التوسع وترجمت بتوقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم، تقف الآن شاهدة على الثوابت العميقة للعلاقات المتجذرة بين المملكتين.
0: هذا وتجمع مملكة البحرين والأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساندهرست بعلاقات عسكرية ممتدة أسهمت على مدى 70 عاما في تخريج وإعداد وتأهيل أجيال من الضباط والقادة العسكريين. وتعكس هذه العلاقة عمق الشراكة الدفاعية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وحرص البلاد على الاستثمار في الكفاءات العسكرية وتطوير قدراتها القيادية بما يعزز الجاهزية ويرسخ مفاهيم الاحتراف والانضباط والمسؤولية.
2: في قلب المؤسسة العسكرية البريطانية تقف الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست شاهدة على أكثر من قرنين من صناعة القادة وميدانا عبرت منه أجيال من الضباط الذين حملوا مسؤوليات القيادة في بلدانهم. أكاديمية عريقة لم تجعل من التدريب العسكري غايتها الوحيدة، بل أسست مدرسة متكاملة في القيادة والانضباط وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار، واستقبلت على مدى عقود آلاف الدارسين من مختلف دول العالم. وفي هذه المسيرة تحضر مملكة البحرين بعلاقة ممتدة مع ساندهيرست، شكلت أحد أوجه التعاون العسكري والدفاعي التاريخي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة. فعبر سنوات من التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، استفادت الكفاءات العسكرية البحرينية من المدرسة القيادية التي

0: وفي هذه المسيرة تحضر مملكة البحرين بعلاقة ممتدة مع ساندهيرست، شكلت أحد أوجه التعاون العسكري والدفاعي التاريخي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة. فعبر سنوات من التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، استفادت الكفاءات العسكرية البحرينية من المدرسة القيادية التي تمثلها الأكاديمية في مسار يعكس اهتمام المملكة المستمر ببناء الإنسان العسكري والاستثمار في قدراته بوصفه الركيزة الأهم في منظومة الدفاع والجاهزية. علاقة مملكة البحرين بساندهيرست تتجاوز حدود قاعات الدراسة وميادين التدريب، فهي جزء من شراكة دفاعية أوسع تراكمت عبر عقود واستندت إلى روابط تاريخية وتعاون متواصل بين البلدين. ومع كل دفعة جديدة وكل برنامج تدريبي وتأهيلي تتجدد هذه العلاقة وتتسع معها مساحات تبادل المعرفة والخبرات العسكرية والقيادية بما يواكب تطورات مفاهيم الدفاع ومتطلبات العمل العسكري الحديث. ومن ساندهيرست إلى ميادين الواجب في مملكة البحرين تبقى الغاية واحدة: قيادات مؤهلة وجاهزية راسخة وكفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وصون مكتسبات الوطن. علاقة تجمع عراقة واحدة من أقدم مدارس القيادة العسكرية في العالم برؤية بحرينية جعلت من التأهيل والتطوير المستمر ركيزة في بناء قواتها المسلحة، ورسخت في الوقت ذاته عمق الشراكة الدفاعية والتاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
1: أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم أمس. ووقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة السيد رجب طيب أردوغان ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة السيد محمد شهباز شريف. وتنوه الوزارة بما تتمتع به الدول الثلاث من قدرات دفاعية راسخة وخبرة عسكرية عريقة، وبما لكل منها من أدوار مشهودة في خدمة أمن المنطقة واستقرارها، وبما عرفت به من وفاء بالعهود والتزام بالمواثيق. وترى الوزارة في الاتفاقية شراكة استراتيجية بين أطراف متكافئة يسهم كل منها فيها بما لديه من مقدرات، انطلاقا من توجه صادق إلى صون الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بما يمنحها رصيدا من الثقة يعزز أثرها الرادع. وإذ تثمن الوزارة ما تعكسه الاتفاقية من إرادة مشتركة لتعزيز الردع، فإنها تعدها إضافة نوعية تكمل منظومة الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزز فعاليتها وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي على أسس من التضامن والتكامل والشراكة بين الدول الشقيقة. وتؤكد الوزارة أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين التي تدعم كل جهد يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وصون سيادة دولها وسلامة أراضيها وحماية مصالحها وترسيخ الحلول السياسية سبيلا لمعالجة قضاياها. حقق جهاز المساحة والتسجيل العقاري إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين بحصول المنصة الجيومكانية على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية والتي تمنحها شركة إسري خلال مؤتمر مستخدمي إسري 2026. وبهذه المناسبة كان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لما تحظى به مسيرة التحول الرقمي والابتكار في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما أسهم في تعزيز بيئة وطنية محفزة للابتكار وتمكين الجهات الحكومية من تطوير حلول رقمية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكد سعادته أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الوطنية في مجال البيانات الجيومكانية والابتكار الرقمية، مثمنا جهود فريق العمل المختص في تطوير المنصة الجيومكانية على مدى العامين الماضيين وفق رؤية ترتكز على الابتكار وتكامل البيانات والاستفادة من أحدث التقنيات بما أسهم في تطوير منظومة متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية. هذا وأشار سعادته إلى المنصة الجيومكانية تعد من المشاريع الاستراتيجية لجهاز المساحة والتسييد العقاري، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية للبيانات الجيومكانية وتوفير حلول متقدمة تخدم مختلف الجهات الحكومية.
2: الفوز بجائزة الإنجاز المميز في نظم المعلومات الجغرافية في أكبر تجمع عالمي متخصص في نظم المعلومات الجغرافية في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية يعكس المكان اللي وصلت لها مملكة البحرين في توظيف التقنيات لدعم التحول الرقمي، وأيضا يؤكد قدرة المشاريع الوطنية البحرينية على المنافسة وتحقيق التميز عالميا. هذه المنصة تعزز من أهمية البيانات واللي تعتبر شيء أساسي في خطة التطوير الرقمي لجهاز المساحة وفق أفضل النماذج والممارسات لإدارة الأراضي. أيضا تحقق هذه المنصة درجة كبيرة من التكامل بين الجهات الحكومية ضمن منظومة رقمية متكاملة. وطبعا المنصة تم الإعلان عنها في وقت سابق في الحقيقة في البحرين خلال مؤتمر البحرين للبيانات الجيومكانية في يناير الماضي، والله الحمد يعني أول ما أعلن عنها لقت الاستحسان وتقدمنا فيها وتم تقييمها للأمانة وفق أسس ومعايير فنية وتقنية كبيرة، وفي الأخير يعني الفوز بهالجائزة كان مرتبط بأن هذه المنصة كيف العائد والفائدة منها على المستوى الوطني. وإحنا إن شاء الله في جهاز المساحة والتسجيل العقاري عندنا سلسلة أو عدد كبير من المشاريع اللي أيضا تصب في بشكل كبير في التحول الرقمي.

0: وحول حصول جهاز المساحة والتسييد العقاري على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية العالمية لعام 2026، معنا عبر الهاتف المهندس مبارك عبد الله أبو حجي، مستشار شؤون المساحة والتسييد العقاري بجهاز المساحة والتسييد العقارية. نرحب بك سعادة المهندس. بداية، لو تحدثنا أكثر حول فوز جهاز المساحة والتسييد العقاري بجائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية نتيجة تطوير منصة الجيومكانية ضمن مشروع الخرائط الوطنية ثلاثية الأبعاد.
1: في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، ويسعدنا وشرفنا في جهاز المساحة والتسجيل العقاري الفوز بجائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية، واللي تم استلامها في مؤتمر شركة إزري العالمي في مدينة سان دييغو بمشاركة أكثر من 20,000 مختص في نظم المعلومات الجغرافية، وهو التجمع الأكبر في هذا المجال حول العالم. طبعا حققنا هذه الفوز بعد تطوير المنصة الجيومكانية ضمن مشروع الخرائط الوطنية ثلاثية الأبعاد، وهذا الإنجاز ما كان بيتحقق لولا الدعم الذي نحظى

0: المعلومات الجغرافية، واللي تم استلامها في مؤتمر شركة إزري العالمي في مدينة سان دييغو بمشاركة أكثر من 20,000 مختص في نظم المعلومات الجغرافية، وهو التجمع الأكبر في هذا المجال حول العالم. طبعا حققنا هذه الفوز بعد تطوير المنصة الجيومكانية ضمن مشروع الخرائط الوطنية ثلاثيات الأبعاد، وهذا الإنجاز ما كان بيتحقق لولا الدعم الذي نحظى به من قبل الحكومة الموقرة، وهو اللي مكننا من تنفيذ مشاريع وطنية نوعية مكنتنا من الحصول على هذا التقدير العالمي. والفوز بالجائزة يعكس المستوى المتقدم اللي بالفعل وصلت لمملكة البحرين في بناء بنية تحتية للبيانات الجيومكانية وفق أعلى المعايير الدولية، وهذه نعتبرها حافز لمواصلة الابتكار وتطوير حلول جيومكانية متقدمة تدعم مختلف مسارات التنمية المستدامة. طبعا المنافسة كانت كبيرة على هذه الجائزة، ضمت أكثر من 100,000 مؤسسة، ولكن ولله الحمد تم اختيار المنصة الجيومكانية ضمن 97 مشروع فائز. وهذا الفوز طبعا هو ثمرة عمل بدأ من سنتين، حيث طورنا المنصة الجيومكانية برؤية واضحة وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز بجهود الكوادر الشبابية الوطنية. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أعضاء فريق المشروع وشركائنا من مختلف الجهات الحكومية اللي كان تعاونهم وإخلاصهم دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز.
1: نعم، طيب ما هي البيانات التي توفرها المنصة الجيومكانية؟
0: نعم، المنصة الجيومكانية للتوضيح هي منصة رقمية موحدة تجمع البيانات الجيومكانية من مصادر متعددة في مكان واحد، وتربط مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة متكاملة. والبيانات الجيومكانية اللي نتكلم عنها تتمثل في حدود العقارات، مواقع وارتفاعات المباني، الطرق، السواحل، الأشجار، أعماق البحار وغيرها الكثير من البيانات اللي لها موقع محدد، وبالتالي تمثل توثيق حي لكل معالم البيئة المبنية والطبيعية لمملكة البحرين على سطح اليابسة والبحر. لذلك توفير هذه البيانات الدقيقة والموثوقة في منصة واحدة يعزز من عملية اتخاذ القرار ويدعم عجلة التخطيط والتصميم، وبالتالي تشكل هذه البيانات حجر الأساس للمشاريع التنموية، إلى جانب أن هذه البيانات تعتبر مرجع للباحثين والأكاديميين ناهيك عن دورها في تطبيقات التحليل المكاني والذكاء الاصطناعي، وكل هذه طبعا ينصب في رفع كفاءة العمل الحكومي.
1: مهندس مبارك عبد الله أبو حجي، مستشار شؤون المساحة والتسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

0: بالتالي تشكل هذه البيانات حجر الأساس للمشاريع التنموية، إلى جانب أن هذه البيانات تعتبر مرجع للباحثين والأكاديميين، ناهيك عن دورها في تطبيقات التحليل المكاني والذكاء الاصطناعي، وكل هذه طبعا ينصب في رفع كفاءة العمل الحكومي.
1: مهندس مبارك عبد الله أبو حجي، مستشار شؤون المساحة والتسييد العقاري بجهاز المساحة والتسييد العقاري، شكرا لك. أعربت وزيرة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغادر بصاروخ على ناقلة نفط تابعة لشركة أدانوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكدة أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين. وشددت الوزارة على ضرورة اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في

0: من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكدة أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين. وشددت الوزارة على ضرورة اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض لسفن تجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: Ne.
1: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية
1: أرجوها لكم.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وأحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب.
1: أنوار عبد الوهاب، نادية عبد الجبار وهبي، أو كما تعرف باسم أنوار عبد الوهاب، مطربة الشجن المميز والصوت ذو النكهة المحببة. ولدت أنوار عبد الوهاب في مدينة الناصرية جنوب العراق في بداية الخمسينات، وهي ابنة الصحفي المعروف عبد الجبار عبد الكريم الذي استشهد في انقلاب عام 1963، وترك استشهاده ألماً ومرارة في نفسية ابنته، حيث تجلى هذا الألم في غنائها، فغنت بشجن وأطربت كل من سمعها لصدق الأداء وروعة التعبير والإحساس المرهف.

ما يميز صوت أنوار عبد الوهاب أنه سوبرانو حاد قوي ذو دفع شديد، فهي تؤدي جواد الجواب وقرارها جيد، كما يؤدي صوتها إجمالاً سلمين صعوداً ونزولاً، أي من الدو إلى الدو صعوداً ونزولاً. التحقت أنوار عبد الوهاب بفرقة الإنشاد العراقية عام 1971، فغنت مع فرقة الإنشاد الموشحات والسولو، وهو غناء جماعي ينفرد فيه المطرب ببيت أو بيتين من خلال الغناء الجماعي، ومنها عرفها الملحنون وقدموا لها الألحان، حيث وجدوا في صوتها خامة جديدة لم يعهدوها في أصوات أخرى سبقتها بالغناء.

أنوار عبد الوهاب هذه الفنانة التي حفرت لنفسها مكاناً في سماء الأغنية العراقية، تعتبر آخر الفنانات من جيل المغنيات العراقيات. يكفي أن أغنياتها عد وانا عد ونشوف، وجيت أسألك، وقلبي خلص، وعاتبتك، والكثير من أغانيها لا تزال راسخة في الذاكرة العراقية والخليجية، وتشهد على تفردها

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: أعتقد أننا نتفق مع مستمعينا الكرام أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ما عاد رفاهية، وإنما أصبح حاجة ملحة وواقع مفروض علينا. هناك اعتقاد أن استخدام الأجهزة قد يسبب ضرر أو تلف بالعين، وأحب في البداية أن أؤكد أن الضوء الصادر من الأجهزة لا يسبب ضرر أو تلف بالعين كما هو معتقد، ولكن ممكن يسبب أعراض وإرهاق للعين. دراسات أثبتت أن 8 من 10 أشخاص يعانون من إجهاد بالعين نتيجة استخدامهم للأجهزة الإلكترونية. أهم الأعراض اللي قد يتعرض لها الشخص المستخدم للأجهزة هي جفاف العين، صداع في الرأس، ألم العين، عدم وضوح مؤقت في الرؤية، أو وجود تعب في الرقبة. طبعا بالإمكان الوقاية من هذه الأعراض باستخدام وسائل بسيطة، وأهمها تطبيق قاعدة 20-20-20. تنص هذه القاعدة أن نأخذ استراحة كل 20 دقيقة ونطالع فيها لمدة 20 ثانية على أي جسم على بعد 20 قدم. إذا سويت هذا الشيء والتزمت فيه فإن عينك بتشكرك وتستغني عن كل هذه المشاكل اللي ممكن تصيبها. الله يحفظكم.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان طلال سلامة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية

1927، دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.
3: الأحداث والقصص إلى جميع أنحاء العالم، واستطاعت أن توثق بها الموروث الشعبي الذي تم نقله عبر الأجيال، لتكون الحكاية هي الشاهد الأول على الإرث الإنساني. والقائم على الحكاية الشعبية هو الراوي الذي استطاع بفنه وبراعته أن ينقل أو يؤلف القصص ويسردها إلى المتلقين الذين استمتعوا بهذه الحكايات، وكانت هي بمثابة المتنفس الوحيد لهم ومصدر البهجة ومظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية. وفي مملكة البحرين نجد الاهتمام بالحكايات الشعبية ومن يرويها، وتم توثيقها لاعتبارها أحد العناصر المهمة لحفظ التراث الإنساني والروائي وباللهجات المحلية. وكتاب الحكايات الشعبية البحرينية 1000 حكاية وحكاية، والذي يعتبر أحد المشاريع الرائدة في الوطن العربي، والذي ساهم في كتابته

0: هي عدد من الطلبة البحرينيين حوالي 100 طالب وطالبة خلال 10 سنوات من الجمع والتوثيق. سنتعرف على هذا الكتاب وعلى دور الراوي الشعبي في نقل الحكايات مع الدكتورة ضياء الكعبي، أستاذة السرديات والنقد الأدبي الحديث المشارك بكلية الآداب بجامعة البحرين، وصاحبة فكرة مشروع كتاب الحكايات الشعبية 1000 حكاية وحكاية.
1: مصطلح الراوي الشعبي من المصطلحات التي تشترك بين السير الشعبية العربية والحكايات الشعبية العربية، والآن في مجال السرديات نستخدم مصطلح السارد ناريتور. فإذا عندما نتحدث عن الراوي الشعبي، هذا المصطلح المشترك بين السير الشعبية العربية، وهي تلك المتون الحكائية الضخمة والسير البطولية في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، وبين أيضا الحكايات الشعبية العربية نجد مصطلح الراوي. في السير الشعبية العربية قال الراوي، دائما تبدأ ب قال الراوي. وفي الحكايات الشعبية على اختلافها نجد أن الراوي هو الذي يتولى مهمة سرد هذه الحكايات. فهناك طبعا من تاريخ علم الفولكلور هناك بعض الأمثلة التي أبرزت دور الاستظهار والحفظ عن ظهر قلب، وقللت من أهمية عملية الارتجال عند مؤدي العمل الأدبي الشعبي. فأشير في هذا السياق إلى قصة الأخوين إجرام، وطبعا معروف الأخوان إجرام بحكايات البيوت والأطفال. قصة الأخوين إجرام مع الراوية الألمانية السيدة دورتيا فيهمان، نقلا عنها 31 حكاية من أجمل حكايات الجزء الثاني من حكايات الأخوين إجرام. كانت هذه السيدة تحتفظ في ذاكرتها بحكايات كثيرة، كانت تقص حكاياتها في حذر وثقة وحيوية صادقة، وتستمتع بما تقصه، وطريقتها أن تسترسل في الحكاية في حرية ثم تحكيها ببطء مرة أخرى إذا شاء المستمع لذلك. إذن كانت هي تمثل الراوي المحافظ، بمعنى الراوي الذي يحافظ على المروي.

تقص حكاياتها في حذر وثقة وحيوية صادقة، وتستمتع بما تقصه، وطريقتها أن تسترسل في الحكاية في حرية ثم تحكيها ببطء مرة أخرى إذا شاء المستمع لذلك. إذن كانت هي تمثل الراوي المحافظ، بمعنى الراوي الذي يحافظ على المروي الشعبي كما قيل. وهناك الراوي المبدع الخلاق الذي يتصرف في المرويات السردية. هؤلاء هم الذين أحدثوا الاختلاقات السردية وخلقوا الإبداع. ودائما عندما نتحدث عن الإبداع الشعبي يحتاج إلى هذين النوعين من الرواة: الراوي المحافظ والراوي المبدع أو المرتجل. فيما يتعلق بالحكايات الشعبية البحرينية، هي جزء من الحكايات، من سياق الحكايات الشعبية العالمية والحكايات الشعبية العربية والخليجية، وبالتالي لا نستطيع أن نفصلها عن هذا السياق. هناك الراوي، وراوي الحكايات الشعبية ليس فقط الرجل وليست فقط المرأة. كان هناك الراوي الرجل والراوية المرأة والرواة من مختلف الأعمار. والحكايات الشعبية البحرينية شأنها في ذلك الشأن الحكايات الشعبية العربية والحكايات الشعبية العالمية، هي إرث إنساني ليس مختصا بطبقة معينة ولا بنخبة ثقافية معينة ولا اقتصادية معينة. هو نوع سردي شاع عند مختلف طبقات الناس وعند مختلف يعني قضية الجنس، مذكر مؤنث، ليس داخل أيضا في الحكايات الشعبية. المرأة كانت تسرد الحكايات، والرجل أيضا كان يسرد الحكايات، وفضاءات هذه الحكايات مختلفة من مجالس الرجال ومجالس النساء والفضاءات المفتوحة. فلذلك الحكايات الشعبية البحرينية، رواية الجد، رواية الجدة، رواية الأم، رواية الطفل الصغير، رواية الفتى، رواية الشاب، رواية الشابة، ليست متعلقة بعمر معين ولا زمن معين، وإن كان يعني شائعا عند بعض الباحثين عندما اشتغلوا على الحكايات الشعبية. البعض حاول دائما أن يجعل الحكايات الشعبية فقط هي في نمط أو في إطار أدب الأطفال، وهذا ليس بالأمر الحقيقي. الحكايات ليست هي أدب أطفال، هي أدب شاع عند مختلف

0: في المنطوق الشعبي كما قيل، وبالتالي هو حافظ على المنطوق الشعبي. وهناك الراوي الآخر الذي يبدع ويبتكر، بالتالي تكون لديه أكثر من رواية لأكثر من حكاية أو حتى للحكاية الواحدة. نحن بحاجة إلى هذين النوعين من الرواة، الراوي المحافظ والراوي المبدع المرتجل، وكلاهما موجودان في سرد الحكايات الشعبية البحرينية وكذلك العربية والعالمية.
1: الحكايات الشعبية قامت على التداول الشفهي ودونت بلهجات أهل المنطقة وتختلف عن الخرافة أو الحكايات الخيالية.
0: الحكايات الشعبية قامت أساساً على التداول الشفهي أو الشفاهي وعلى التقاليد، تقاليد السرد الشفاهي oral traditions، فبالتالي هي قائمة أساساً على الشفاهية وليس على الكتابية، ودونت في عصور متأخرة بعض الشيء، لأن الأساس في الحكايات الشعبية شأنها في ذلك الشأن أيضاً السير الشعبية العربية أنها بقيت في عملية التداول الشفهي جيلاً بعد جيل. عملية التداول الشفهي نظراً لكونها تنتمي إلى التاريخ الشفهي أو oral history، هذا جعل من الحكايات عرضة للتراكم الثقافي والتراكم الحكائي. ويعني أستطيع أن أقول أن كما يقول المنظر ما بعد الكولونيالي هومي بابا، كل جماعة سردية تخلق تاريخها السردي الخاص بها، فبالتالي الجماعات تخلق متخيلا سرديا ربما يختلف عن متخيل الجماعات الأخرى، يشترك معه ويفترق معه في بعض المنعطفات. طبعا هي نقلت إلى الأجيال، وسنلاحظ على الحكايات الشعبية البحرينية وكذلك الخليجية والعربية الاهتمام الكبير بقضية العبرة والعظة والحكمة، يعني المقاصد التهذيبية ومقاصد الحكمة كانت واضحة من هذه الحكايات. الحكايات الشعبية تختلف عن الخرافة، الخرافة فيها متخيل، فيها العجيب والغريب، مثال على ذلك كتاب ألف ليلة وليلة، لكن عندما نصل إلى الحكايات الشعبية هي مزيج، قد تكون هي حكايات يومية من الحوادث اليومية، ومع ذلك توجد فيها بعض العناصر العجائبية أو الغريبة، قد تكون طويلة، قد تكون متوسطة، قد تكون قصيرة. الحكايات الشعبية مثلت إرثاً بالنسبة للأجيال، خاصة عندما أتحدث عن عصور من الشفاهية، ومثلت مقاصد الحكمة ومقاصد التهذيب ومقاصد أيضاً الوعي الثقافي والوعي الحقيقي بالعالم، مثلت رؤية العالم عند الجماعات التي سردت هذه الحكايات وأرادت إيصال بعض الرسائل إلى الأجيال القادمة. الحكايات الشعبية هي في الأصل تتداول عن طريق اللهجات الشعبية التي أنشئت من خلالها، فبالتالي عندما أتحدث مثلا عن المنطقة العربية والحكايات الشعبية العربية، كل منطقة عربية لها لهجاتها الخاصة بها التي هي جزء من اللغة العربية الفصحى، وهذه اللهجات وهذا المنطوق الشعبي يعطي خصوصية استثنائية لهذه المنطقة أو تلك. عندما نأتي إلى مملكة البحرين، مملكة البحرين فيها مدن وفيها قرى، وفيها البحرين ينطبق كذلك على الدول العربية الأخرى، أيضا على مختلف أنحاء العالم ومختلف ثقافات العالم. الثقافة الشعبية التي منها الحكايات الشعبية مثل ما ذكرت هي إرث إنساني، ولذلك نجد أن اليونسكو من خلال اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي تعزز

0: الحفاظ على الثقافة الشعبية بكافة مكوناتها بوصفها جزءا من الأجندة الثقافية من الخطط الاستراتيجيات الثقافية لأي دولة من دول العالم على مختلف الثقافات. طبعا هذه الخصوصيات اللهجية يجب أن نحافظ عليها، هي ليست ضد اللغة العربية الفصحى، لكن عندما أحافظ عليها كما نطقت وكما قيلت أحافظ أيضا على المنطوق الشعبي الذي هو جزء أصيل من مفردات اللغة العربية الفصحى التي ربما كانت مهجورة في منطقة وتتداول في منطقة أخرى. لذلك نجد أن جهود بعض جامعي الحكايات الشعبية على مستوى الوطن العربي، البعض ماذا فعل؟ يعني معظم الجموع حاولت أن تحول المنطوق الشعبي إلى لغة عربية فصحى، وهذا التحويل أنا من وجهة نظري قضى على خصوصية اللهجات الشعبية، خصوصية المنطوق الشعبي، وقلة من الجموع الحكائية الشعبية هي التي حافظت على الحكايات الشعبية كما قيلت بلهجاتها. إذن من وجهة نظري يجب أن نحافظ على المنطوق الشعبي أن يسجل تسجيلا صوتيا وعن طريق تسجيلات الفيديو، ونحافظ عليه بوصفه إرثا حقيقيا للأجيال.
1: في الرواية الشعبية مقاصد تربوية وتهذيبية، وكانت أساس لغرس القيم والعادات والتقاليد الصالحة.
0: الحكايات الشعبية فيها مقاصد تربوية تهذيبية، لذلك نقلت من الأجداد والجدات إلى جيل الأحفاد للحفاظ على رؤية معينة للعالم، يعني كيفية بناء الإنسان الصالح والمواطن الصالح، وكيفية غرس القيم والعادات والتقاليد الصالحة، تعزيز هذه الأمور في نفوس النشء. فبالتالي هي استطاعت، يعني دائما الحكايات الشعبية تنتصر للخير في مقابل اندحار الشر، ودائما تحتفي بهذه الرموز وتحتفي بهذه المقاصد التهذيبية. هذا الأمر ليس فقط في الحكايات الشعبية البحرينية، وإنما في الحكايات الشعبية العالمية، دائما هناك انتصار الخير ضد الشر.
1: الحكايات الشعبية ألف حكاية وحكاية، جسد الاهتمام البالغ بالحكايات الشعبية والتفاصيل التي حملتها لنا، ويعتبر هذا المشروع هو أكبر مجموعة حكائية شعبية على مستوى الوطن العربي.
0: مشروع الحكايات الشعبية البحرينية ألف حكاية وحكاية هو مشروع جمع وتدوين جماعي نشر سنة 2018 بالتعاون بين جامعة البحرين والمنظمة الدولية للفن الشعبي IOV، وهو من إعداد وتنسيق وتحرير الدكتورة ضياء عبد الله الكعبي أستاذة السرديات والنقد الأدبي الحديث المشارك بكلية الآداب بجامعة البحرين. طبعا أشرفت في هذا المشروع على 100 طالب وطالبة من طلبة مقرر الأدب الشعبي في بكالوريوس اللغة العربية وآدابها بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين. هذا المشروع الجميل فيه أنه أكبر مجموعة حكائية شعبية على مستوى الوطن العربي تنجز حتى الآن، وتشتمل هذه المجموعة الحكائية الشعبية على حكاية

0: إنواء المنظمة الدولي للفن الشعبي IOV، وهو من إعداد وتنسيق وتحرير الدكتورة ضياء عبد الله الكعبي، أستاذة السرديات والنقد الأدبي الحديث المشارك بكلية الآداب بجامعة البحرين. طبعا أشرفت في هذا المشروع على 100 طالب وطالبة من طلبة مقرر الأدب الشعبي في بكالوريوس اللغة العربية وآدابها بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين. هذا المشروع الجميل فيه أنه أكبر مجموعة حكائية شعبية على مستوى الوطن العربي تنجز حتى الآن، وتشتمل هذه المجموعة الحكائية الشعبية على حكايات كثيرة، بما في ذلك مرويات متعددة للحكاية الواحدة. ويقع هذا الكتاب في 5 أجزاء في 2500 صفحة، والجمع الأصلي كان يشتمل على ضعف هذا العدد، أي 5000 صفحة، لكنني ارتأيت أن أنتقي من الحكايات تجنبا للتكرار مع إبقائي على الجمع الأصلي، فحفاظا على هذه الذاكرة الشعبية البحرينية من الموت والاندثار، ومن أجل أن تكون حاضرة لأجيال، سعينا إلى بذل مجهود بسيط لإنعاش ذاكرة الحكاية الشعبية البحرينية تمهيدا لدراستها درسا أكاديميا منهجيا معمقا. يسعى هذا المشروع الوطني كذلك إلى الحفاظ على الهوية البحرينية وأبرازها بتنوعاتها واختلافاتها، وهي سمة المجتمع البحريني المتسامح المتعايش مع أطياف متنوعة في أديانها ومذاهبها وعرقياتها الإثنية. وللحكاية الشعبية دور كبير في إبراز هذه التنوعات الخلاقة والمساعدة في تعزيز انتماء هذه الجماعات المختلفة للمواطنة والهوية البحرينية، التي تعد أبرز ركائز المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. وطبعا الجميل في هذا المشروع أنه باللهجات الحكائية الشعبية، ولم يحول إلى اللغة العربية الفصحى، وبالتالي هو يعد من الجموع المهمة جدا، واشتمل على أكثر من مروية للحكاية الواحدة. والطبعة الأولى من هذا الكتاب هي موجهة إلى مراكز الأبحاث للبحث في الأنساق الثقافية، والبحث أيضا في عناصر الشخصية الوطنية كما تبرزها الحكايات الشعبية. هذا المشروع هو الحلقة الأولى من عدة مراحل، منها أيضا التوثيق السمعي البصري للحكايات الشعبية البحرينية، وهي مرحلة أشتغل حاليا فيها مع طلبتي، وقد قطعت فيها شوطا كبيرا، ومنها ترجمة هذه الحكايات الشعبية البحرينية إلى اللغات الحية العالمية، ومنها أيضا توثيق هذه الحكايات البحرينية توثيقا سمعيا بصريا، وإتاحتها في وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها أيضا طبعا إنجاز دراسة متكاملة عن هذه الحكايات الشعبية البحرينية، لأن حتى الآن نفتقر إلى وجود دراسة أكاديمية متكاملة عن الحكايات الشعبية البحرينية.
1: الحفاظ على التراث الشعبي يجب أن يتم باستراتيجيات عدة، منها رقمنة التراث من خلال إدخاله في العالم التكنولوجي لضمان

0: الاجتماعي المختلفة، ومنها أيضا طبعا إنجاز دراسة متكاملة عن هذه الحكايات الشعبية البحرينية، لأن حتى الآن نفتقر إلى وجود دراسة أكاديمية متكاملة عن الحكايات الشعبية البحرينية.
1: الحفاظ على التراث الشعبي يجب أن يتم باستراتيجيات عدة، منها رقمنة التراث من خلال إدخاله في العالم التكنولوجي لضمان استمراريته للأجيال القادمة.
0: نستطيع إحياء إرث الحكايات الشعبية البحرينية عندما ننظر إلى طبيعة المتلقي الآن. المتلقي الآن أو المتلقون الآن من الأجيال الشابة الصغيرة هي أجيال متقنة لوسائط التواصل الاجتماعي والوسائط الإلكترونية، فلذلك يجب أن نقوم بعملية رقمنة الحكايات الشعبية العربية والبحرينية، ومحاولة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إيصال هذه الحكايات الشعبية، لأننا الآن عالميا نعيش عصر شفاهية إلكترونية، فيجب أن نستفيد من هذه الميزة الكبيرة في جعل الحكايات الشعبية البحرينية عنصر جذب للمتلقين عن طريق بودكاست، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، عن طريق إتاحتها في الوسائط المختلفة، ومن خلال التعاون أيضا بالموسيقى، من خلال أيضا التكنولوجيا الرقمية، إدخال هذه الحكايات أيضا من خلال الأفلام المصورة، من خلال المسلسلات الكرتونية، من خلال التمثيليات، لكن بطريقة حداثية، وبطريقة أيضا يجب أن نطلع فيها على ما أنجز في الدول الأوروبية والدول الأجنبية من اهتمام بالحكايات الشعبية. فعلى سبيل المثال، يعني من خلال زياراتي لعدد كبير من المتاحف الأوروبية، يلفت انتباهي دائما اهتمامهم بالحكايات، فهناك متاحف خاصة بالحكايات الشعبية ستوري تيلينج ميوزيوم في أكثر من عاصمة أوروبية، منها على سبيل المثال في أدنبرا، يعني هناك الأرشيف الوطني الأسكتلندي في جزء خاص يهتم بالمجاميع الحكائية الشعبية المدونة والمجاميع الحكائية الشعبية التي هي تلقى من خلال مجموعة من الرواة. هناك احتفاء كبير أيضا بالرواة في المنطقة العربية. لدينا أيضا بعض المتاحف في مملكة البحرين في اهتمام كبير متمثل في القيادة السياسية العليا، جلالة الملك وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء الموقر. فالحكومة الرشيدة لديها اهتمام كبير بالتراث والثقافة الشعبية البحرينية، واهتمام كبير بمهرجانات التراث، وهيئة البحرين للثقافة والآثار أنجزت ولا تزال تنجز أيضا الكثير من المشاريع التي فيها اهتمام بالتراث والثقافة الشعبية. لدينا أيضا أرشيف الثقافة الشعبية والمنظمة الدولية للفن الشعبي من خلال الأستاذ علي عبد الله خليفة، لديه أيضا اهتمام كبير بالتراث والحفاظ على التراث والثقافة الشعبية. فنستطيع يعني من خلال توحيد الجهود، سواء الجهود الرسمية أو الجهود الفردية، الاهتمام بإرث الحكايات الشعبية من خلال متاحف الحكايات الشعبية الرقمية، إتاحة المتاحف وإتاحة الحكايات الشعبية لأكبر قدر ممكن من المتلقين، إدخال هذه الحكايات الشعبية إلى المناهج الدراسية سواء في المدارس أو حتى الجامعات. أيضا عندما نتحدث عن الحكايات الشعبية لابد من صياغة استراتيجية ثقافية ندخل فيها الحكايات الشعبية وصناعة الابتكار الثقافي وتوظيفه في مجال الحفاظ على التاريخ والتراث الشعبي البحريني، بما في ذلك التراث الثقافي المادي والتراث الثقافي غير المادي. نحاول أيضا إدخال الحكايات الشعبية ضمن استراتيجية ثقافية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في رقمنة التراث وتسويقه وتحويله إلى صناعة ثقافية جاذبة، بما يحافظ على هويته ويساعد على استمراريته لدى الأجيال المستقبلية، ننشئ قواعد البيانات الثقافية.

0: في بيج ديتا لحفظ التراث والتاريخ الثقافي أو التاريخ الشعبي البحريني، بحيث كيف نستطيع أن نحول الحكايات الشعبية إلى قيمة مضافة ثقافية حقيقية في اقتصاديات المعرفة الخليجية ولتحقيق أهداف التنمية الثقافية المستدامة. فلدينا هنا أكثر من نقطة، منها أيضا إنشاء مختبرات الابتكار الثقافي ورقمنة التراث وإنشاء المتحف التفاعلي، ومنها أيضا إيجاد صناديق لرأس المال المبادر ونقل هذه التقنيات إلى الصناعة وتفعيل وتنشيط الابتكار والتجديد بما في ذلك الحكايات الشعبية البحرينية. من المبادرات المستقبلية الممكنة الاستفادة من مقررات الأدب الشعبي الفولكلور ومقررات الثقافة الشعبية التي تدرس في بعض الجامعات، منها جامعة البحرين، وهي تمثل مجالاً ممتازاً لتحويل المقررات الأكاديمية ذات الطبيعة الثقافية الإنسانية الإبداعية إلى صناعة ابتكار ثقافي، وإلى تحويل الجامعة إلى بيت خبرة وإلى مركز ثقافي عالمي يحتفي بالتراث الثقافي اللامادي من خلال حفظه وأرشفته رقمياً، مما يمثل مادة أساسية لإنشاء متاحف تفاعلية في المستقبل. أنا أنظر إلى صناعة الابتكار الثقافي لمقررات الفولكلور في الجامعات العربية وفي الجامعات الخليجية وفي البحرين، جامعة البحرين، كالآتي: أولاً، مرحلة التأسيس تشتمل على تطوير المحتوى الثقافي الأكاديمي الخاص بالمقرر باستثمار آليات الأدب الرقمي، خاصة الروابط التشعبية التي تحيل الطالبة إلى وصلات رقمية عربية وعالمية ترسخ البعد العالمي الإنساني لهذا المقرر للطبيعة الثقافية المنفتحة على دراسات بينية. ويساهم طلبة المقررات في هذه المرحلة في عملية إنتاج ثقافي تتمثل في أرشفتهم من خلال أفلام وثائقية ينجزونها بأنفسهم لمئات المقابلات مع كبار السن من الرواة ولمختلف أشكال التعبير الشعبي الخليجي، مما يوفر قاعدة تأسيسية قوية جدا للأرشفة الرقمية. مرحلة التواصل مع مختلف المنظمات والهيئات الثقافية المحلية والعربية والعالمية، يونسكو، اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي اللامادي، وتتيح هذه المرحلة الوصول بالتراث الثقافي البحريني والخليجي اللامادي إلى العالمية من خلال ترجمة بعض مواده وأرشفتها وإتاحتها بلغات عالمية. التسويق المحلي والعربي والعالمي تشكل مواد التراث الثقافي اللامادي البحريني والخليجي صناعة ثقافية مندرجة في اقتصاد المعرفة من خلال استثمار الذخائر السردية الشعبية الخليجية في إنتاج مسلسلات وإنتاج روايات ومسرحيات مستوحاة منها. إن السرديات الشعبية البحرينية والخليجية كما بينت في حديثه سرديات عابرة للحدود والثقافات، بإمكاننا لو ركزنا على الأبعاد العالمية الخاصة بمقررات الثقافة الشعبية الخليجية التي تدرس حاليا في بعض الجامعات الخليجية أن نعيد تفكيكها من خلال التركيز على المحتوى الافتراضي الرقمي. إن هذا المحتوى الرقمي لو أحسن تصميمه سيحول هذه المقررات إلى صناعات ثقافية، وسيحول الجامعات كذلك إلى بيوت خبرة، وسيوفر لأساتذة هذه المقررات وطلبته فرصاً حقيقية للتبادل الثقافي العالمي. وأيضاً صناعة المحتوى الابتكاري الثقافي وصناعة الجوائز والابتكار الثقافي، ونستطيع أيضاً من خلال هذه المبادرات الأرشفة الثقافية وإنشاء مختبرات الابتكار الثقافي ورقمنة التراث والمتحف التفاعلي. هذه كانت يعني أبرز المبادرات الممكنة والمستقبلية للحفاظ على الحكايات الشعبية البحرينية وإتاحتها والوصول بها إلى العالمية.
1: المهارة في السرد والقدرة على التسلسل السردي والتخيل من أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها الراوي الشعبي لجذب المتلقين.
0: الراوي الشعبي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات، منها المهارة في السرد، القدرة على التسلسل السردي، القدرة على التخيل، يعني أن تكون لديه مخيلة سردية لعمل الحبكة السردية التي تجذب المتلقين، أيضا نبرة الصوت يجب أن تكون جاذبة.

فبالتالي يجب أن يتحكم في نبرة الصوت من العلو، من التوسط ومن انخفاض. وفي كثير من الأحيان هو يستخدم لغة الجسد حتى يجذب، حتى يعبر عن بعض الأحداث بالمؤثرات الصوتية. فالكاريزما التي تكون في الرأي يستطيع أن ينظر في أعين المتلقين، فبالتالي يجعلهم دائما متشوقين للاستماع إلى الجديد والجديد. ونعرف من تقاليد السرد الشفاهي عن شهرزاد وكيف استطاعت جذب شهريار من خلال تقنيات السرد، شهوة السرد المرجع، فبالتالي استطاعت أن تجعله مشتاقا من ليلة إلى ليلة أخرى، مشتاقا إلى الحكايات الجديدة. فالراوي الشعبي هو ابن هذه تقاليد السرد الشفاهي في المنطقة العربية، في الثقافة العربية الإسلامية التي لها خصوصية معينة مميزة في مجال السرد. وكذلك الراوي الشعبي البحريني هو ابن هذه التقاليد، وهو ابن هذه الثقافة وهذا الإرث العريق الممتد في مجال سرد الحكايات الشعبية. وفي البحرين لدينا مجموعة كبيرة من الرواة الشعبيين من مختلف القرون، يعني من قبل قرون عدة، وهم يمارسون سرد الحكايات الشعبية، بما في ذلك سرد أيضا السير الشعبية العربية. فجميع هذه التقاليد هي أسست هذا الراوي الشعبي البحريني. ولكن مع وفاة كل راوي نحن نفقد مكتبة كاملة من السرد الشفاهي. وعندما أتحدث عن رواة الحكايات الشعبية البحرينية أتحدث عن الأجيال القديمة، فما لدينا الآن هم بقايا، يعني بقايا الأجيال، أجيال الأحفاد الذين استمعوا إلى الحكايات الشعبية الأصلية من أجدادهم ومن جداتهم ومن الأجيال القديمة. فلذلك نحن ممتنون للحضارات العريقة التي مرت على هذه المنطقة، على هذه الجزائر المباركة. فنسيج مجتمع البحرين الغني العريق هو الذي يجعل الحكايات الشعبية البحرينية مع الإرث الإنساني العالمي لها أيضا خصوصيات تميزها، وهو إرث غني نعتز به في مملكة البحرين. لدينا كثير من الحكايات الشعبية البحرينية، لدينا تراث غني، لدينا ثقافة شعبية أصيلة ممتدة تمثل هوية مملكة البحرين. تعد الحكاية الشعبية نوعا سرديا شفاهيا أنتجته الذاكرة الجمعية البشرية.

به في مملكة البحرين. لدينا كثير من الحكايات الشعبية البحرينية، لدينا تراث غني، لدينا ثقافة شعبية أصيلة ممتدة تمثل هوية مملكة البحرين. تعد الحكاية الشعبية نوعاً سردياً شفاهياً أنتجته الذاكرة الجمعية البشرية في سلسلة متصلة من التداول، وذلك في سعيها الدؤوب لفهم علاقة الإنسان بمنظومة الكون من حوله وبالأنظمة الثقافية الحاكمة لمجتمعه، شأنها في ذلك شأن أشكال التعبير الشعبي المتنوعة مثل الأساطير والملاحم والسير الشعبية والأمثال والألغاز والنكات والأغاني الشعبية وغيرها. تمتاز مملكة البحرين بتعدد بيئاتها البحرية والزراعية والصحراوية، وكذلك تنوع العمران المديني فيها والعمران القروي، إلى جانب احتوائها في نسيجها السكاني على فسيفساء متنوعة من أعراق وأجناس تصاهرت وتجاورت وتعايشت على هذه الأرض المباركة. هذه الجماعات المتنوعة عرقياً ومذهبياً لها نتاجها السردي الشفاهي الذي هو أحد أشكال التعبير في الأدب الشعبي، وبالتالي تعد الحكاية الشعبية البحرينية سجلاً شفاهياً حافظاً لتراث الآباء والأجداد منذ أقدم العصور، يحكي عن علائقها بالكون والعالم والمجتمع في أنظمته السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية.

0: الشعبي.
1: الموروث الشعبي والحكايات التي تناقلتها الأجيال تضمنت جزء كبير من العبارات والحكم اللي تمثل الحياة اليومية والقصص القديمة، وكانت الأمثال الشعبية لا تخلو من الحكايات الشعبية التي رواها لنا الراوي الشعبي، والتي تمثل بعضاً منها قصصاً وإسقاطات على المواقف الحياتية. وترجمت بعض من الأمثال الشعبية رسامة الكاريكاتير هاجر الفضالة لتخرج لنا بكتاب أمثال بحرينية بخربشات كرتونية. هذا الكتاب الذي حقق انتشار واسع خلال فترة زمنية قصيرة، وكان مصدره هو الراوي الشعبي الذي حمل لنا هذه الأمثال بحكاياتها ومتى يتم استخدامها في حياتنا اليومية. سنتعرف مع الأستاذ هاجر الفضالة على بعض من تفاصيل هذا الكتاب.
2: بخصوص كتاب أمثال بحرينية بخربشات كرتونية وهو إصداري الأول، كنت حريصة أن أنا أجمع أكبر عدد ممكن من الأمثال البحرينية الشعبية، وجمعت عدد لا بأس به من أصحاب الحرف القديمة الشعبية البحرينيين اللي زالوا يمارسونها، وكذلك من الباعة البحرينيين القديمين. حاولت أبحث في كتب، في مراجع، في نت، بعدين قلت في مؤرخين بحرينيين مخضرمين بذلوا الجهد والوقت في تجميع هذه الأمثال ونقحوها وطلعوا قصصها وحكمها، خل أستعين فيهم. فاستعنت في إعداد كتابي بموسوعة الأمثال الشعبية في دول الخليج للمؤلف محمد علي الناصري، كذلك استعنت بموسوعة أو معجم الألفاظ والتعابير الشعبية للمؤلف محمد جمال. فكان يعني وقت ممتع ولا أروع وأنا أبحث في هذه الكتب وهذه المؤلفات الجميلة، لأني توصلت أن كل مثل كان له قصة، كل مثل وراء حكمة.

يعني أنا كنت أعتقد أن في مثل مثلين لهم قصص والباقي يعني لفظ دارج على اللسان، طلع لا، كل مثل وراء قصة وراء عبرة وراء حكمة أو حادثة حقيقية وقعت. فذي زادني يعني إصرار أن أنا أستمر في إنجاز هذا الكتاب، وأن أنا أحافظ على الموروث الشعبي البحريني بطريقة تواكب العصر الحالي ووصل لأكبر شريحة ممكنة. كان هدفي الأول اللي هم المراهقين والأطفال والناشئة، لأنهم جدا بعيدين عن الموروث الشعبي، هذه أرث لازم نحافظ عليه ويكونون فخورين فيه. لكن لما انهيت الكتاب أفلت صدري أن الجميع انعجب فيه سواء كبار أو صغار، معناها الرسالة وصلت. في كثير من اللقاءات كان دائما أسأل هل هناك أمثال للنساء؟ هل هناك أمثال عن البحر؟ فخلال بحثي وتجميعي للأمثال من هذه المصادر ما كان بحث اعتباطي، لا، أنا حددت لما راح أسوي هذا الكتاب راح أحدد فيه مجموعة من الأبواب. فسويت باب البحر، بما أن احنا جزيرة فأكيد راح يكون عندنا أمثال عن البحر وعن النساء وعن النباتات، أجزاء الجسم، الطعام، وخليت باب للأمثال المتنوعة. فالكتاب سهل التبويب، وتعمدت أن كل باب أسميه اسم دروازة، وهو الباب باللفظ الشعبي، عشان يثبت وأرسخ أكثر في إذن المستمع والقارئ. فأنجز هذا الكتاب وحاولت أن أنا شان أعبر عن المثل المكتوب في سطر واحد في صورة واحدة تحمل هذه القصة، هذه العبرة، وهذه الموعظة بطريقة كاريكاتيرية نفس طريقة الكوميكس. والحمد لله حصل قبول وانتشار يثلج الصدر. كتابي يحمل أبعاد جدا جميلة، وهي أن احنا نقدر ننقل موروثنا الشعبي وما يكون جامد، بالعكس يتشكل على حسب التطور التكنولوجي، على حسب الجيل المخاطب، وعلى حسب البيئة المعاشة. صحيح أمثالنا شعبية، تراثنا، موروثنا، وكنزنا الثمين، الأرضية الصلبة اللي احنا لازم نوقف عليها ونتباهى بها في عصر التطور والتكنولوجيا، لكن نفس ما يقولون في كل وقت له طريقة مخاطبة تختلف عن الوقت الثاني والوقت السابق والوقت اللاحق. فجيلنا الحين ووقتنا الحين وقت التكنولوجيا والصورة والسرعة، فعشان أجذب جيل الوقت الحالي وارجعهم للموروث الشعبي أخاطبهم بلغتهم اللي هم يفهمونها. ما صار أنا أخاطب واحد ما يتكلم اللغة العربية وبي يفهمني ويصير بيننا تواصل بلغتي العربية، لازم أتكلم بلغة مشتركة بيني وبينه عشان توصل المعلومة ونوصل ونحقق أهدافنا اللي احنا نرجوها. فلأن جيلنا جيل التكنولوجيا وجيل الصورة وجيل السرعة، تعمدت أن كتابي يكون حجمه A5، وهو حجم سهل الحمل في كل مكان. تعمدت أنه يكون أكبر المساحة في الصفحة لصورة، وصورة كاريكاتيرية ملونة وفيها سعادة وبهجة، والمثل يكون مذكور أسفل الصورة وشرح مبسط عشان يعرفون قصة المثل. هذه الطريقة هي من طرق الجذب، بما أن أنا كنت تربوية سابقة فعندي طرق توصيل المعلومة وعندي موهبة الرسم، دمجتهم مع بعض عشان أوصل الموروث الشعبي لأكبر شريحة ممكنة. القارئ يقدر أنه يشوف الصورة، يحاول يخمن المثل الشعبي عشان تثبت في مخه، وبعدين يتأكد من المثل المذكور آخر الصورة. لاقى إقبال جدا جميل وحقق الهدف اللي أنا كنت حطته في بالي، إنه كان يطبق هذا الكتاب كمسابقات في تجمعات الأهل والأصدقاء في جميع الأماكن، على أساس يكون جو من الألفة والسعادة والمسابقات والإيجابية، ويكون ويانا نكهة الموروث الشعبي. فحرصت نفس ما كانت الجدة والجد ينقلون لنا القصص والموروث الشعبي في تجمعاتنا العائلية، الكتاب قام يؤدي هذه الغرض في هذه الوقت، حتى في المدارس وفي رمضان كان في الغبقات والتجمعات، فكان نوع من أنواع اللعب والثقافة والموروث والانتشار على أكبر قاعدة ممكنة. وما ننسى أن الصورة لها تأثير السحر أكثر من الكلام، الصورة تثبت وتنطبع في الذاكرة لفترة طويلة، الكلام يمكن ننساه، لكن لما أتذكر الصورة فراح أثبت على المثل.

راح يثبت فترة طويلة، وهذه كان هدفي أن أنا أنشر الأمثال الشعبية، وبتوفيق من رب العالمين تم نجاح الكتاب في مملكة البحرين، وتم نجاحه كذلك في دول الخليج، فأدينا دور الراوي بحلة جديدة. لو بنذكر على سبيل المثال مجموعة من الأمثال من كتاب أمثال بحرينية بخربشات كرتونية، في مثل شعبي يقال صمخ النواخذة، صمخ النواخذة. القصة مال هذه المثل أن لما تكمل رحلة الصيد أو الرحلة البحرية ويرجع البانوش أو السفينة، يكون البحارة رايحين للنوخذة عشان يعطيهم الحصيلة أو الراتب مال الرحلة اللي

0: راح يثبت فترة طويلة، وهذه كان هدفي أن أنا أنشر الأمثال الشعبية، وبتوفيق من رب العالمين تم نجاح الكتاب في مملكة البحرين، وتم نجاحه كذلك في دول الخليج، فأدينا دور الراوي بحلة جديدة. لو بنذكر على سبيل المثال مجموعة من الأمثال من كتاب أمثال بحرينية بخربشات كرتونية، في مثل شعبي يقال صمخ النواخذة، صمخ النواخذة. القصة مال هذه المثل أن لما تكمل رحلة الصيد أو الرحلة البحرية ويرجع البانوش أو السفينة، يكون البحارة رايحين للنوخذة عشان يعطيهم الحصيلة أو الراتب مال الرحلة اللي امتدت يمكن شهر شهرين ثلاثة. فلما يعطيهم الراتب يكون دائما في تقصير، فهما يقعدون ينادونه ويكلمونه ويحاولون يستفسرون منه ويطلبون زيادة، وهو نفس ما نقول بالمصطلح الدارج يصيمخ أو يسوي روحه أصمخ إنه هو ما يسمع، فيعيدون الكلام مرة مرتين ثلاث، وهو نها شنو ها، كأن يكون في الجامعة العائلية والأهل كلهم متجمعين. دائما إحنا كأحفاد نكون ملتمين حولين الجد أو الجدة، لأن كانوا يعني يحسسونا بالحب المميز، لأن نفس ما يقولون ما أعز من الولد إلا ولد الولد. فكانوا يتفننون في نقل القصص القديمة، الحكم، العبر بأسلوب قصصي جميل جدا برغم بساطة كلماتهم، وأغلبهم ما كان متعلم، لكن القصة اللي تروى بحب وحنان والغاية منها العظة والموعظة كانت تستحوذ على انتباهنا كأحفاد، فكنا نسمع القصص، نسمع المثل، ونسمع الحكمة منه، فكان لها أسلوب جدا جميل اللي لا نمل منه ولا نتعب منه، والود ودنا إن القعدة ما تنتهي والتجمع ما ينتهي لما نسمع من قصص وعبر وأحداث جدا جميلة ما نشوفها في القصص اللي حوالينا، ما نشوفها في رسوم الكرتون اللي قدامنا. ليش؟ لأنها فيها طابع البساطة والحكمة والموروث الشعبي الجميل جدا. بداية الأمثال الشعبية البحرينية كان دائما لها مفعول السحر على إذني، تطرب لها الإذن لما أسمعها سواء من الباعة البحرينيين لما تواجد حوالينهم، أو أصحاب المهن البحرينية البحرينيين اللي لا زالوا يسوونها، أو في تجمعات الأهل لما تنوجد الشخصيات كبيرة في السن. كان التجانس الكلمات، الوقع الموسيقي لها، شلون إن هي تختصر حادثة كاملة في عبارة واحدة من غير ما نحتاج نشرحها بالتفصيل الدقيق، فكنت جدا سعيدة لما أسمعها وأكون حريصة أن أدونها في نفس الوقت. ما حصل عندي قلم ورقة، على طول في المذكرة في التليفون، وكنت دائما البحث عن الأمثال خصوصا الغريبة اللي غير متداولة، وكانت أمثال أغلبها كنت أضحك لما أقولها لأن يكون فيها نقمة، فيها وقع، فيها طريقة فكاهية حلوة. وكتب الأمثال الشعبية المتواجدة اللي أنا اطلعت عليها أغلبها ما كان فيها صور، أو كانت صور قديمة أبيض وأسود، أو صور ملونة لكن ما تمت يعني حرفيا للمثل، ما صورت أو وجدت للمثل بحد ذاته. وأنا كنت مكرسة يوميا وقت أن أنا أرسم حدث من الأحداث المحلية الاجتماعية العالمية عشان أنمي موهبة الرسم اللي عندي. لكن لما شفت التطور في البحرين في جهة الموروث الشعبي والاهتمام بالموروث الشعبي، قلت ليش ما أخذ موضوع الأمثال الشعبية اللي ما نوجد أنه في شخص رسمه رسم كاريكاتيري لكل مثل، خصص له رسمة كرتونية بالثيم، بالخلفية، بالمكان، بكل الأشياء هذه. فجمعت مجموعة لا بأس بها من الأمثال ورسمتها، وبديتها بخمسين مثل، صاروا مئة مثل، صاروا 150، لي وصلت لي 200، والمحيطين قالوا لي قليل، قلت لهم يلا 201 ولا تزعلون. فصار عندي كتاب أمثال بحرينية بخربشات كرتونية يتضمن 201 مثل بحريني مقسم إلى 7 أبواب.
1: الراوي الشعبي هي مهمة أصبحت متاحة للجميع، فالأهداف مختلفة، ولكن يبقى سحر الرواية والمضامين.

0: ناخذ موضوع الأمثال الشعبية اللي ما نوجد أن في شخص رسمه رسم كاريكاتيري لكل مثل خصص له رسمة كرتونية بالثيم بالخلفية بالمكان بكل الأشياء هذه. فجمعت مجموعة لا بأس بها من الأمثال ورسمتها وبديتها بخمسين مثل، صاروا مئة مثل، صاروا 150، لي وصلت لي 200، والمحيطين قالوا لي قليل، قلت لهم يلا 201 ولا تزعلون. فصار عندي كتاب أمثال بحرينية بخربشات كرتونية يتضمن 201 مثل بحريني مقسم إلى 7 أبواب.
1: الراوي الشعبي هي مهمة أصبحت متاحة للجميع، فالأهداف مختلفة، ولكن يبقى سحر الرواية والمضامين هي الأداة التي تمكن الراوي من إيصال رسائله للمتلقين.
0: من بعد الجد والجدة تعددوا الرواة والقصين والحكواتية نفس ما يطلق عليهم في يومنا الحاضر، فأخذ الآباء والأمهات بعض من هذه المسؤولية. فالأم لما تبي عيالها يقعدون وما يتشيطنون ما يكون حركيين كانت تعطيهم قصة قصتين أو ما قبل النوم. مع التطور الحالي الآن كذلك صارت وسائل التواصل الاجتماعي، قنوات تلفزيونية، في بعض المواقع مهتمة بنشر القصص اللي صار فيها طريقة جديدة ومحاكاة للعصر الحالي عشان الطفل ينجذب أكثر وأكثر لها ويسمع القصة للأخير وياخذ العبرة والحكمة والموعظة منها. كذلك الحين يعني في شيء جدا جميل أنا حبته، أن صارت أنشطة صيفية أو أنشطة في عطلة الربيع أن يكون فيها اهتمام باللغة العربية وبالقصص. كذلك عندنا كثير من المؤسسات والجمعيات المهتمة بنقل القصص والموروث الشعبي والحكم لهذه الفئة من الأطفال. وفي ختام هذه اللقاء شاكرة لكم الاستضافة والحوارات الأكثر من رائعة، وفي كلمة حابة أوجهها للجميع: موروثنا الشعبي، قصصنا الشعبية، وحكمنا، هذه كنز ثمين لازم نحافظ عليه، وهذه أمانة يعني حملنا بها، فخلنا نحافظ عليها ونطورها وننقلها للأجيال القادمة نفس ما كنا نستمتع لما أجدادنا وجداتنا وأمهاتنا يقصون علينا القصص ويروونها بطريقة جميلة. الحين في عصرنا الحالي إحنا ناخذ هذه الدور وخلنا نتفنن فيه، ما ننقلها بأسلوب جامد، خلنا نحطها بخلطة وحبكة جميلة فيها أساليب جذب عشان عيالنا يعرفون موروثهم الشعبي وقصصهم الشعبية القديمة بطريقة جميلة، لأن في المستقبل هم اللي راح ينقلونها للأجيال القادمة. فإحنا في حلقات وفي سلسلة متواصلة خلنا نمدها، ولما تي إحنا يي دورنا نحط بصماتنا الخاصة فيها، طريقتنا الخاصة. ترى كلنا نقدر، كلنا الله عطانا مواهب وطرق إبداعية نقدر نتفنن فيها بطريقة إيصال هذه المعلومة. نفس ما أنا خذيت طريقة الراوي بالرسومات الكرتونية اللي فيها الجذب، غيري يقدر بأكثر من طريقة. فخلنا نواصل هذه المسيرة، لأن هذه أمانة عندنا والجيل الحالي هو اللي راح ينقلها للأجيال القادمة.
1: الراوي الشعبي. مهما تمضي الأيام ومهما نكبر، ستبقى الرواية الشعبية جزء لا يتجزأ من تراثنا ومن العادات التي كبرنا عليها، وتبقى هذه المهمة هي مهمة الأجداد بالدرجة الأولى، وتنتقل فيما بعد لتكون عند الآباء ومن يمارسون مهمة الراوي الشعبي في مختلف التجمعات الثقافية والعلمية. الراوي الشعبي. الراوي الشعبي، إعداد وتقديم ناصر جبر، إخراج أحمد صالح.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعين اليوم إلى دولة تحولت من دولة مغمورة وفقيرة إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية، فهي تتمتع بالكثير من المدن والمعالم السياحية الهامة، وتمتاز بمناظرها الطبيعية الخلابة وأنشطتها المناسبة للعائلات والأفراد، وتقدم فرصة ذهبية لذوي الدخل المحدود لتنظيم رحلة سياحية ممتعة بأقل تكلفة ممكنة. رحلتنا مستمعين اليوم بتكون إلى جمهورية الفلبين. جمهورية الفلبين.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت الفلبين وصراحة واجد حبيت الطبيعة هناك. البحر جدا صافي، يعني أحب أن أروح أشوف البحر كأنه كريستال يبين، يعني الرمل اللي فيه، غير أن الشعب بعد طيب، شعب حلو ودائما مبتسم، يعني الواحد يرتاح هناك والهواء لطيف جدا.
3: الفلبين من الدول اللي حابة أزورها لأن فيها طبيعة خلابة وجزر سياحية مثل النجروس وسيبو.
4: أنا اللي عجبني في الفلبين إن هي دولة وايد حلوة وكلها خضرة. اللي عجبني أكثر شيء في الفلبين الجزر مالها، فيها جزر كثيرة وكلها سياحية حق سماحة، شعبهم يشتغل أي شيء، بس مشكلتهم في الأكل، أكلهم ما عجبني.
5: سافر ويانا.
1: تعتبر الفلبين أرخبيل يضم 7107 من الجزر، وتقع في جنوب شرق آسيا غرب المحيط الهادي، اتحدها تايوان من الشمال وفيتنام من الغرب وبحر سلبس من الجنوب، ويفصلها عن غيرها من الجزر في إندونيسيا. تمتاز الفلبين بمناخ استوائي حار وماطر صيفاً ومعتدل وجاف شتاءً، مع هطول أمطار غزيرة وأعاصير عنيفة تمتد من يوليو إلى أكتوبر، وتعتبر الفترة بين شهر أكتوبر وأواخر شهر نوفمبر أفضل وقت من أجل السفر إلى الفلبين.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبتدي معاكم مستمعينا جولتنا السياحية في الفلبين من عاصمتها مانيلا. تعد مانيلا العاصمة السياسية والتاريخية والثقافية للفلبين، وتسخر هالمدينة المليون

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبتدي معكم مستمعينا جولتنا السياحية في الفلبين من عاصمتها مانيلا. تعد مانيلا العاصمة السياسية والتاريخية والثقافية للفلبين، وتسخر هالمدينة المليونية بعشرات الكنائس والمتاحف والقصور الأثرية، وقد أخذت تسميتها من الكلمة العربية أمان الله، حيث كانت تنعم بالأمان والاستقرار حتى قدوم الاستعمار الإسباني، وتتجلى أثار الاستعمار بقوة في الحي القديم المسمى إنتراموروس. فبإمكانكم بجولة على الدراجة النارية أن تشاهدوا آثار التخريب والتهديم اللي تعرض لها الحي على مر الحروب المتعاقبة، بينما تقف كنيسة سان أوغستين شامخة وعصية على الحروب والزلازل اللي تعاقبت عليها، وبتذكر الدخول تقدر بأقل من دولارين يمكنكم التجول في أقدم كنيسة في الفلبين اللي تضم متحف صغير بالإضافة إلى المنحوتات والرسومات الرائعة، الأمر اللي يجعلها ملاذ للهدوء في زحمة مانيلا المرهقة. ولا تنسوا نصيبكم مستمعينا من التسوق في المول الضخم روبنسونز بليس اللي يمتد على 5 طوابق مع مئات المحلات والمطاعم اللي تقدم كل ما لذ وطاب، وبإمكانكم قضاء يوم كامل في هذا المول الأشبه بمدينة صغيرة مكيفة ومريحة ومسلية.
2: سافر ويانا.
1: ومن مانيلا ننتقل إلى مدينة ماكاتي. تستحق هالمدينة أن تنتزع صدارة من العاصمة مانيلا، فهي بمثابة القلب المالي والحيوي للفلبين، وتضم في جنباتها أهم مراكز المال والأعمال، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة ومولات التسوق الضخمة والحدائق الفريدة. وتقدم هالمدينة مكان إقامة عملي وحديث وخاصة للعائلات، مع الكثير من الفنادق الفخمة والعادية. ويعد مجمع التسوق الشهير جرين بيلت أهم معالم الجذب السياحي في ماكاتي، فبإمكانكم مشاهدة أحدث الأفلام العالمية في صالات السينما في هذا المول. ويتألف المجمع من عدة أبنية تضم باقة متنوعة من أرقى الماركات الشهيرة، بالإضافة إلى المحلات اللي تبيع البضائع والملابس بأسعار لا تفوت، وهو أنسب مكان لتناول الطعام والاختيار من عشرات المطاعم ذات المطابخ العالمية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: كويزون. لقد تطور حي كونزون حتى أصبح مدينة ضخمة وحيوية، وتعد هذه المدينة مزار محبب وخاصة للشباب، فهي تضم مبنى جامعة الفلبين اللي لا تقتصر على العلم والمعرفة بل تضم السياحة والترفيه. فالجامعة يحيطها الكثير من الحدائق والغابات الرائعة للتنزه وركوب الدراجات وممارسة الرياضة أو حتى الاستلقاء تحت أشعة الشمس والتنعم بالهدوء، وتقام فيها الكثير من المعارض الفنية والثقافية، بالإضافة إلى وجود متحف بارغاس الفني الشهير. أما حي استود فهو أكبر تجمع للفنادق والمطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق، وهو قلب الحياة الليلية النشطة، وتضم هالمدينة العديد من الحدائق الطبيعية الجميلة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: جزيرة بوراكاي. من الصعب أن يختار المرء جزيرة لزيارتها في الفلبين، وهالشيء بسبب أن الفلبين أرخبيل تضم آلاف الجزر المأهولة وغير المأهولة، ولكن بالتأكيد يتفق الجميع على روعة وجمال جزيرة بوراكاي غرب الفلبين، واللي توصف بأنها إحدى أجمل جزر العالم، وتمتاز بالشواطئ الرملية البيضاء والمياه التركوازية الضحلة، وأبرزها الشاطئ الأبيض اللي ينقسم إلى عدة محطات وشواطئ، ويصبح بعضها مزدحم جداً في المواسم السياحية، وينتشر حوله الكثير من المطاعم والباعة.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: وننتقل إلى جزيرة أخرى من جزر الفلبين، وهي جزيرة كورون اللي يطلق البعض عليها لقب أجمل جزر العالم. ولم تأتي هذه التسمية عبث، بل هي بالفعل واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية واللآلئ الثمينة اللي لم تلطخها بعد يد الإنسان المتحضر. فالمسافر

0: إلى جزيرة كورون سيبقى حبيس النظرة الأولى المبهرة واللي يعجز عن ترجمتها سوى العيون المحدقة بجمال المكان وتوقف الزمان. ولعل خليج كورون أروع الأماكن اللي تستقبلك أولاً، ففي هذا المكان اللي يقصده الزائرون لالتقاط أجمل الصور والمناظر الطبيعية الحصرية، فهناك الجبال والصخور المغطاة باللون الأخضر واللي تحتضن المياه بحميمية ودفء، ومن بعدها تأتي بحيرة باركودا لمزيد من الإلهام وتحتضن الرحالة بمياهها الدافئة الكريستالية الصافية والمثالية للغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الغنية.
1: رحلة عبر الأثير.

0: واللي تحتضن المياه بحميمية ودفء، ومن بعدها تأتي بحيرة باركودا لمزيد من الإلهام، وتحتضن الرحالة بمياه الدافئة الكريستالية الصافية والمثالية للغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الغنية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: أما بحيرة كيانجان فتنافس أختها بجمال يصعب التعبير عنها، وتأخذ المرء في عالم الهدوء والعزلة الإيجابية بعيداً عن هموم ومتاعب الحياة، في حين تنتشر الفنادق والمنتجعات في جزيرة الموز وجزيرة ملكة بويا الأشبه بفردوس مفقود تحتفظ فيه الفلبين بكل حب، مع شواطئ رملية بيضاء وناعمة تمتد على طول سواحل الجزيرة. ويمكنكم مستمعينا استئجار الأكواخ في الجزر لقضاء إجازة لن ترغبوا بأن تنتهي أبداً.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ليغاسبي. تقع مدينة ليغاسبي في مقاطعة ألباي، وتستقطبها المنطقة آلاف السياح سنوياً لمشاهدة بركان مايون الشهير. هذا البركان اللي يعد أشهر رموز ومعالم الفلبين الطبيعية، وتقوم الفنادق الكثيرة المنتشرة في هذه المدينة بتنظيم رحلات إلى البركان النشط، ويكفي منظر البركان والتقاط أروع صور السيلفي مع بركان مايون في الخلفية لجعل هالرحلة استثنائية. وتقع الحديقة الأثرية كاكساوا بالقرب من البركان، وتضم عشرات الأكشاك والمحلات اللي تبيع المأكولات المحلية والتذكارات والهدايا، وتصبح الحديقة مزدحمة في عطلة نهاية الأسبوع مع رحلات برية على متن الدراجات الرباعية. أما شلالات فيرا فهي من أجمل المواقع الساحرة في ليغاسبي، وتبعد قرابة 25 كيلومتر عنها، وبإمكانكم استئجار كوخ من الأكواخ الجميلة اللي تحيط بالشلالات والتنعم بنزهة عائلية خاصة ومميزة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: مدينة باجيو. تقع مدينة باجيو أو مدينة الصنوبر كما تسمى في جزيرة لوزون، وهي وجهة سياحية محببة وخاصة في فصل الصيف، وترتفع عن سطح البحر وتمتاز بأجواءها اللطيفة الباردة في أيام الصيف الحارة، وتضم المنطقة العديد من الكنائس الأثرية والحدائق الطبيعية ومياه الينابيع الحارة. وتعد حديقة بورنهام من أجمل الأماكن للعائلات للتمتع بنزهة وتناول الطعام على ضفاف البحيرة، وكذلك ركوب قوارب التجديف ومشاهدة النوافير الراقصة المضاءة ليلاً. ويتوفر فيها مركز لتأجير الدراجات الهوائية وملاعب واسعة للأطفال. أما دير الراعي الصالح فهو من المزارات السياحية المميزة، ويضم المكان إلى جانب الدير الهادئ عشرات المقاهي والمحلات اللي تبيع أجود أنواع المربى الطبيعي مثل مربى التوت والفراولة والمربى البنفسجي، بالإضافة إلى المشروبات العشبية والعطرية الطبيعية. ويمكن الوصول مشياً على الأقدام إلى حديقة الألغام، ويمكنكم تذوق أشهى ذرة مشوية مع إطلالة خلابة على الجبال الخضراء الممتدة إلى اللانهاية.

0: المقاهي والمحلات اللي تبيع أجود أنواع المربى الطبيعي مثل مربى التوت والفراولة والمربى البنفسجي، بالإضافة إلى المشروبات العشبية والعطرية الطبيعية. ويمكن الوصول مشياً على الأقدام إلى حديقة الألغام، ويمكنكم تذوق أشهى ذرة مشوية مع إطلالة خلابة على الجبال الخضراء الممتدة إلى اللانهاية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولة سريعة في بعض المناطق السياحية في جمهورية الفلبين اللي تضم أجمل الجزر حول العالم. وحقيقة أصبحت الفلبين اليوم من الوجهات السياحية المحببة عند الناس، وتوفر سياحة علاجية واسترخائية جميلة. ومن أجواء الطبيعة والهدوء والاسترخاء نختتم معاكم جولتنا لهذا اليوم، ونلقاكم في رحلة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
2: هنا البحرين.
4: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: معلومة علشانك.
1: الخبز الأبيض يعتبر أكثر أنواع المخبوزات الفقيرة بالألياف الغذائية اللي يحتاجها الجهاز الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ويسبب تناوله العديد من المشاكل الصحية اللي نجهلها أو نتجاهلها، أبرزها زيادة نسبة دهون البطن، رفع مستويات السكر في الدم، زيادة الجوع خلال اليوم، والجديد اللي توصلت له أحد الدراسات أنه يحفز على الإصابة بالاكتئاب، الأمر المرتبط بالأطعمة المرتبطة بالكربوهيدرات المعالجة، وغيرها من المشاكل الثانية. فاستبدال الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يجنبنا التعرض لجميع هذه المشاكل، ويمد الجسم بالفوائد اللي يحتاجها من النشويات والألياف.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان طلال سلامة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام.

0: وين ما اروح
1: حتى في احلامك احنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، اذاعه البحرين، دائما معاكم وين ما كنتم.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: واللي له الحسنى على كل بذال، الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية تكرم الشيخ محمد بن خليفة الخليفة تقديرا لمسيرته الرائدة بوصفه أول بحرينية تخرج من الأكاديمية.
2: مملكة البحرين تعرب عن إدانتها وبأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغادر على ناقلة النفط الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وتؤكد أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
1: وفي إنجاز جديد تحصده المملكة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري نال جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية العالمية لعام 2026.
2: اتفاقية مكة للدفاع المشترك، تحالف ثلاثي يعيد تعزيز مفهوم الأمن الجماعي ويرسخ منظومة جديدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. احتفاء بمرور 70 عاما على العلاقات البحرينية مع أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، كرمت الأكاديمية سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة تقديرا لمسيرته الرائدة بوصفه أول بحريني يتخرج من الأكاديمية، وذلك بعد التحاقها بعام 1957.

0: 50.
1: ومن جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة أن هذا التكريم يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بأكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية، والتي وصلت نموها وتطورها على مدى العقود الماضية بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير العسكرية والقيادية. وأعرب سموه عن اعتزازه بهذا التكريم معتبرا إياه تكريما لمسيرة العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والأكاديمية العريقة، وتقديرا لما حققته المملكة من حضور متميز فيها على مدى أكثر من 7 عقود. كما هنأ سموه خريجي مملكة البحرين في هذه الدفعة والتي ضمت 5 ضباط، وهم حفيده الشيخ محمد بن فواز الخليفة والشيخ محمد بن عبد الله الخليفة والشيخ محمد بن علي الخليفة وناصر عبد الله العجمان ومحمد عبد الله البوعينين، متمنيا لهم التوفيق في خدمة وطنهم. من جانبه قام اللواء نيك كولي أمير أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية بتكريم سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة ومنحه سيف ووسام الأكاديمية. وفي كلمته عبر اللواء نيك كولي عن عمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط الأكاديمية بمملكة البحرين، والتي بدأت منذ العام 1936. خلال الزيارة الرسمية التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها آنذاك إلى المملكة المتحدة، وزيارته الميدانية إلى الأكاديمية العسكرية الملكية، وأضاف أن هذه الزيارة التاريخية أثمرت بعد أكثر من 2 عقدين بالتحاق حفيده سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة بالأكاديمية ليصبح أول بحريني يتخرج منها قبل أن يواصل أبناءه هذا النهج، حيث تخرج كل من معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة ومعالي الشيخ طلال بن محمد الخليفة من الأكاديمية العريقة في عامي 1992 و1994 على التوالي. كما أشار آمر الأكاديمية إلى أن هذا العام يصادف مرور 90 عاما على بدء العلاقات التاريخية بين الأكاديمية ومملكة البحرين، لافتا إلى أن المملكة تعد أكبر دولة مفادة للمرشحين إلى الأكاديمية على مدى العقود 7 الماضية، وهو ما يعكس إيمان القيادة حفظها الله ورعاها بأهمية إعداد الكفاءات العسكرية الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير القيادية، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الدفاعي في المملكة. هذا وتجمع مملكة البحرين والأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية سانت هيرست بعلاقات عسكرية ممتدة أسهمت على مدى 70 عاما في تخريج وإعداد وتأهيل أجيال من الضباط والقادة العسكريين.
0: وتعكس هذه العلاقة عمق الشراكة الدفاعية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وحرص البلاد على الاستثمار في الكفاءات العسكرية وتطوير قدراتها القيادية، بما يعزز الجاهزية ويرسخ مفاهيم الاحتراف والانضباط والمسؤولية.
2: في قلب المؤسسة العسكرية البريطانية تقف الأكاديمية العسكرية الملكية سانت هيرست شاهدة على أكثر من 2 قرن من صناعة القادة، وميدانا عبرت منه أجيال من الضباط الذين حملوا مسؤوليات القيادة في بلدانهم. أكاديمية عريقة لم تجعل من التدريب العسكري غايتها الوحيدة، بل أسست مدرسة متكاملة في القيادة والانضباط وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار، واستقبلت على مدى عقود آلاف الدارسين من مختلف دول العالم. وفي هذه المسيرة تحضر مملكة البحرين بعلاقة ممتدة مع سانت هيرست شكلت أحد أوجه التعاون العسكري والدفاعي التاريخي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة. فعبر سنوات من التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات استفادت الكفاءات العسكرية

0: البحرينية من المدرسة القيادية التي تمثلها الأكاديمية في مسار يعكس اهتمام المملكة المستمر ببناء الإنسان العسكري والاستثمار في قدراته بوصفه الركيزة الأهم في منظومة الدفاع والجاهزية. علاقة مملكة البحرين بساندهيرست تتجاوز حدود قاعات الدراسة وميادين التدريب، فهي جزء من شراكة دفاعية أوسع تراكمت عبر عقود واستندت إلى روابط تاريخية وتعاون متواصل بين البلدين. ومع كل دفعة جديدة وكل برنامج تدريبي وتأهيلي تتجدد هذه العلاقة وتتسع معها مساحات تبادل المعرفة والخبرات العسكرية والقيادية بما يواكب تطورات مفاهيم الدفاع ومتطلبات العمل العسكري الحديث. ومن ساندهيرست إلى ميادين الواجب في مملكة البحرين تبقى الغاية واحدة: قيادات مؤهلة وجاهزية راسخة وكفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وصون مكتسبات الوطن. علاقة تجمع عراقة واحدة من أقدم مدارس القيادة العسكرية في العالم برؤية بحرينية جعلت من التأهيل والتطوير المستمر ركيزة في بناء قواتها المسلحة، ورسخت في الوقت ذاته عمق الشراكة الدفاعية والتاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإيراني الغادر بصاروخ على ناقلة نفط تابعة لشركة أدانوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.
2: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكدة أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين. وشددت الوزارة على ضرورة اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي. حقق جهاز المساحة والتسجيل العقاري إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين بحصول المنصة الجيموكانية على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية والتي تمنحها شركة إسري خلال مؤتمر مستخدمي إسري 2026.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لما تحظى به مسيرة التحول الرقمي والابتكار في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما أسهم في تعزيز بيئة وطنية محفزة للابتكار وتمكين الجهات الحكومية من تطوير حلول رقمية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكد سعادته أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الوطنية في مجال البيانات الجيومكانية والابتكار الرقمية، مثمنا جهود فريق العمل المختص في تطوير المنصة الجيومكانية على مدى العامين الماضيين وفق رؤية ترتكز على الابتكار وتكامل البيانات والاستفادة من أحدث التقنيات بما أسهم في تطوير منظومة متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار سعادته إلى أن المنصة الجيومكانية تعد من المشاريع الاستراتيجية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري وتهدف إلى تطوير البنية التحتية للبيانات الجيومكانية وتوفير حلول

0: متقدمة تخدم مختلف الجهات الحكومية.
1: الفوز بجائزة الإنجاز المميز في نظم المعلومات الجغرافية في أكبر تجمع عالمي متخصص في نظم المعلومات الجغرافية في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية يعكس المكان اللي وصلت لها مملكة البحرين في توظيف التقنيات لدعم التحول الرقمي، وأيضا يؤكد قدرة المشاريع الوطنية البحرينية على المنافسة وتحقيق التميز عالميا. هذه المنصة تعزز من أهمية البيانات واللي تعتبر شيء أساسي في خطة التطوير الرقمي لجهاز المساحة وفق أفضل النماذج والممارسات لإدارة الأراضي. أيضا تحقق هذه المنصة درجة كبيرة من التكامل بين الجهات الحكومية ضمن منظومة رقمية متكاملة. وطبعا المنصة تم الإعلان عنها في وقت سابق في الحقيقة في البحرين خلال مؤتمر البحرين للبيانات الجيومكانية في يناير الماضي، والله الحمد يعني أول ما أعلن عنها لقت الاستحسان وتقدمنا فيها وتم تقييمها للأمانة وفق أسس ومعايير فنية وتقنية كبيرة. وفي الأخير يعني الفوز بهالجائزة كان مرتبط بأن هذه المنصة كيف العائد والفائدة منها على المستوى الوطني، وإحنا إن شاء الله في جهاز المساحة والتسجيل العقاري عندنا سلسلة أو عدد كبير من المشاريع اللي أيضا تصب في بشكل كبير في التحول الرقمي.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة كان المهندس مبارك عبد الله بوحجي مستشار شؤون المساحة والتسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الفوز بالجائزة يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في بناء بنية تحتية للبيانات الجيومكانية.
2: طبعا حققنا هذه الفوز بعد تطوير المنصة الجيومكانية ضمن مشروع الخرائط الوطنية ثلاثيات الأبعاد، وهذا الإنجاز ما كان بيتحقق لولا الدعم الذي نحظى به من قبل الحكومة الموقرة، وهو اللي مكننا من تنفيذ مشاريع وطنية نوعية مكنتنا من الحصول على هذا التقدير العالمي. والفوز بالجائزة يعكس المستوى المتقدم اللي بالفعل وصلت لمملكة البحرين في بناء بنية تحتية للبيانات الجيومكانية وفق أعلى المعايير الدولية، وهذه نعتبرها حافز لمواصلة الابتكار وتطوير حلول جيومكانية متقدمة تدعم مختلف مسارات التنمية المستدامة. طبعا المنافسة كانت كبيرة على هذه الجائزة، ضمت أكثر من 100,000 مؤسسة، ولكن ولله الحمد تم اختيار المنصة الجيومكانية ضمن 97 مشروع فائز.
3: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث تأتي اتفاقية مكة للدفاع المشترك تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين لتجسد إرادة المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية نحو تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ منظومة جديدة من التعاون والردع الدفاعي بين الدول الثلاث.
0: وتعكس اتفاقية مكة حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم سعيا إلى مستقبل آمن ومزدهر.
4: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين احتضنت مكة المكرمة محطة استراتيجية فارقة تمثلت في ولادة معادلة دفاعية جديدة بين ثلاث قوى إقليمية لتفتح فصلا جديدا في معادلات الأمن والردع في الشرق الأوسط، وانطلاقا من روابط تاريخية راسخة وأواصر الأخوة والتضامن الإسلامي ومصالح استراتيجية مشتركة وتعاون دفاعي وثيق، وقع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ورئيس الجمهورية التركية ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة تعكس إرادة مشتركة لترسيخ الأمن الجماعي وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وتقوم الاتفاقية على مبدأ دفاعي واضح يتمثل في تعزيز الردع المشترك واعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا. كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم بما يعني

0: تعزز التنسيق والجاهزية والقدرة على مواجهة التهديدات المشتركة. كما توسع الاتفاقية المظلة التي أرساها اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان لتضم تركيا في أول إطار دفاعي جماعي من نوعه يجمع الدول الثلاث. وبذلك ترسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك ملامح مظلة ردع ثلاثية ذات امتداد جغرافي واستراتيجي واسع، تمتد من قلب الجزيرة العربية إلى الأناضول وجنوب آسيا، وتجمع تحت إطار دفاعي واحد ثلاث قوى إقليمية تتمتع بثقل سياسي وعسكري واقتصادي ومواقع جغرافية محورية، بما يعكس تحولا لافتا في مقاربة الأمن الجماعي ويضع أسسا جديدة للتعاون والردع في المنطقة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الكاتب والمحلل السياسي من الرياض الأستاذ عبد الله العالمي أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لها أهمية استراتيجية لدورها المحوري في تعزيز أمن الدول وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
2: الاتفاقية بين السعودية وتركيا وباكستان اللي تم توقيعها طبعا يوم الجمعة لها أهمية استراتيجية، يعني تحرص على تعزيز أمن الدول وتحقيق الأمن طبعا والسلام والاستقرار في المنطقة وأيضا في العالم. بذلك يعني هي الاستراتيجية واضحة أنها أن الدول تسعى لمستقبل آمن ومزدهر بالنسبة لشعوبها. بالنسبة أيضا للأهمية الاستراتيجية أنها تنطلق من روابط تاريخية، لم تأتي هكذا يعني، بل من روابط تاريخية راسخة بين الدول الثلاث. الاتفاقية تقوم على مبدأ الردع الجماعي، بمعنى آخر ستسهم في تعزيز تعاون الأمني والدفاعي للدول الثلاث.
3: إلى ذلك أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث، مشددا على أنها تعيد التأكيد على حق الدفاع المشروع والمنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة باعتباره أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتهدف إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
1: من جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل محطة مفصلية في مسار التعاون بين الدول الثلاث، ترتكز علاقاتها على الثقة المتبادلة ووحدة المصير والإيمان بأهمية ترسيخ الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي. وذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن توقيع هذا الاتفاق في رحاب مكة المكرمة يضفي عليه بعدا تاريخيا ورمزيا يعكس عمق المسؤولية المشتركة تجاه أمن الدول والإسهام في تعزيز استقرار العالم الإسلامي. أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل إصابات.
3: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا لحرية الملاحة وأمن الطاقة العالمية، معتبرة استهداف السفن التجارية واستخدام المضيق للضغط الاقتصادي أعمال قرصنة. وطلبت دولة الإمارات إيران بوقف هذه الهجمات والالتزام بوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.
1: أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تحسن تدفق الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة مع تسجيل زيادة بنسبة 33% خلال يوليو مقارنة بيونيو، وبلغ إجمالي ما أدخلته الأمم المتحدة وشركاؤها نحو 35 ألف طن متري، أي قرابة 2600 شاحنة، فيما شكلت المواد الغذائية نحو 60% من إجمالي الإمدادات إلى جانب مواد الإيواء والمياه والصرف الصحي والمستلزمات الطبية. حذرت منظمة الأمم المتحدة من تأثير الحرب على مستقبل أطفال السودان، لا سيما مستقبلهم الدراسي.
3: وأشارت المنظمة إلى أنها تمكنت مع شركائها من إعادة أكثر من مليون طفل سوداني إلى التعلم

0: بمشددة على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هويته فقدان جيل آخر من أطفاله. وقد وثقت الأمم المتحدة منذ عام 2024 أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. في إطار الاستثمار في طاقات الناشئة وتعزيز مهاراتهم القيادية منذ سن مبكرة، توصل مدينة الشباب 2030 تقديم برامج نوعية تسهم في بناء الشخصية وتنمية الثقة بالنفس وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
1: وضمن هذه الجهود يقدم مركز القيادة وريادة الأعمال تجارب تدريبية تفاعلية تجمع بين التعلم والممارسة، بما يسهم في صقل مهارات الناشئة وتنمية قدراتهم في القيادة والتواصل والعمل بروح الفريق.
2: في تجربة نوعية تستثمر في طاقات الناشئة وتغرس المفاهيم القيادية في مراحل عمرية مبكرة، تقدم مدينة شباب 2030 مجموعة من البرامج المتخصصة ضمن مركز القيادة وريادة الأعمال، والتي تركز على بناء شخصية الناشئة وصقل مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بما يسهم في إعداد جيل أكثر جاهزية للمستقبل.
3: احنا في مركز القياده وريادة الاعمال في الفترات الصباحيه والمسائيه اليوم نركز على ثلاث قطاعات رئيسيه. القطاع الاول هو قطاع القياده بشتى انواع القياده الذاتيه والمجتمعيه، بحيث ان نوفر برامج متكامله حق الشباب اليوم تعطيهم الفرصه انهم يشتغلون مع بعض، انهم يجربون، انهم يغلطون، أساس في المستقبل يتعلمون من أغلاطهم ويتجنبون هالأغلاط في المستقبل بإذن الله. القطاع الثاني هو قطاع الثقافة المالية، واللي من خلاله نحاول نركز أن نعلم الناشئ اليوم شلون يتعاملون مع الفلوس وشلون يكون عندهم خطط مالية خاصة فيهم. والقطاع الثالث هو قطاع الريادة، اللي يعلم الناشئ اليوم على شلون يكون عندهم استقلالية مالية وشلون يقدرون يعتمدون على نفسهم بشكل كامل.
4: طبعا احنا في برنامج إثراء قاعدين نطور من مهارات المشاركين معنا في البرنامج، وقاعدين نعلمهم على وايد أمور ووايد مهارات قد يكتسبونها في البرنامج، وقاعدين نعطيهم مشاكل وحلول لها وندربهم على حل هذه المشاكل.
5: برنامج هو ما يركز فقط على الجوانب التشريعية، وإنما على السوفت سكيلز اللي لازم كل فرد يكون عنده، مثلا المهارات القيادية، كيفية إلقاء الكلام، كيفية مواجهة الجماهير وإلقاء الخطاب بشكل فعال. نثقف الطلبة عن أهمية إدارة الأعمال، أهمية رواد الأعمال في البحرين، وأنهم ممكن يكونون مو مجرد طلبة دكتور، مدرس، مهندس، ممكن يكون رائد أعمال، ممكن يكون يبتدي بفكرة بسيطة ويوصل حق العالمية.
6: برنامجنا Leap to Change هو برنامج قيادي توعوي يستهدف الفئة العمرية ما بين 12 إلى 14 سنة. البرنامج يهدف نبرز إحنا المهارات القيادية حق الطالب، وكل أسبوع عندنا موضوع مختلف، يعني يونت مختلف. مثلا هالاسبوع كان gratitude and giving back to the community. وايد تكلمنا عن الاعمال التطوعيه، ان احنا شلون نرد الاشياء حق المجتمع وشلون نكون افضل نسخه من نفسنا.
2: وتعتمد هذه البرامج على منهجيه التعلم بالممارسه والتجربه، حيث يخوض المشاركون ورشا تفاعلية تتناول مهارات التفكير الناقد والإلقاء والمواجهة، إلى جانب تدريبات على حل المشكلات والعمل بروح الفريق الواحد، بما ينمي لديهم مهارات التواصل والذكاء الاجتماعي والقدرة على اتخاذ القرار.
7: تعلمت في هالبرنامج شلون أدير مشروع من الصفر، شلون أسوي المشروع، شلون أعدل من أغلاطي في هالمشروع، شنو الأشياء اللي لازم أسويها step by step.
8: برنامج مالي أنا مشاركة في برلماني جونيور، خصوصاً يعني علمونا عن اللقاء وشلون نتكلم، واليوم عطونا ورشة مع أستاذة حوراء علي من مجلس الشورى، واستفدت منها وايد أشياء وعلمتني إن شنو الأشياء اللي صار في مجلس الشورى وبعد في مجلس النواب، ووايد حبيت هالبرنامج.
9: تعلمت شلون أكون قيادي وشلون أكون يعني اجتماعي مع الناس وأتعاون وياهم، وأنا بعد حب أشكر اللي شرفوا على هالبرنامج لأنه وفروا لنا كل شيء وساعدونا.
10: أنا تعلمت وايد أشياء مفيدة وتغيرت تفكيري.

0: لشيء أفضل وأفضل.
1: ولا تقتصر مخرجات هذه البرامج على اكتساب المعرفة النظرية، بل تمتد إلى بناء شخصية واثقة قادرة على التعبير عن الذات وتحمل المسؤولية وتحويل الشغف المبكر إلى خطوات قيادية عملية، بما يعزز جاهزية الناشئة لمتطلبات المستقبل.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية. رؤيتنا

0: ريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
3: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
2: الصواري
3: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
2: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
3: الصواري
2: هم المبدعون.
3: الصواري
2: الإعداد عبد الله يوسف،
3: التقديم
2: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

ها هي الصواري أيها الأحبة تشق فضاء البحرين الشاسع المطل على الزمن المعبأ في ذاكرة التاريخ بناصع الإبداع المتميز لأبناء هذه الأرض المكتنزة بالمتميزين في شتى صنوف المعرفة.

0: الحديث عن أعلام البحرين في قرنين يقتضي إطلالة على حقبة من التاريخ الأدبي والثقافي في جزر البحرين، وفي ساحة زمنية تبدأ من الربع الأخير من القرن الثامن عشر حتى النصف الأول من القرن العشرين. هذه الحقبة لا يكتمل الحديث عنها إلا بمسحها اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً وسياسياً، لنستطيع التعرف على العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية والأدبية لأولئك الأعلام، وبالتالي ما أنتجوه من أعمال أدبية.
1: فالبحرين قديماً مساحة كبيرة من البر والبحر، يحدها شمالاً العراق وجنوباً ساحل عمان وشرقاً إيران وغرباً هضبة نجد. أما حديثاً فتعني عشرات من الجزر الكبيرة والصغيرة التي أصبحت دولة عربية إسلامية على يد محررها الفاتح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بعد أن كانت شبه إيالة ليست بذات صبغة استقلالية يدفع أهلها الخراج والإتاوات لكل معتد أو متسلط.
0: لقد كان من نتيجة هذا الفعل

0: الجليل أن عاد إليها كثير من أبنائها العرب الذين هاجر آباؤهم وأجدادهم منها نتيجة لتسلط الأجانب عليها من برتغاليين وفرس.
1: عادوا إليها من مهاجرهم في شرق الجزيرة العربية وقطر وساحل عمان ومن بعض جزر الخليج العربي. جاءوا إليها هم وذراريهم وأموالهم، فكونوا هم ومن سبقهم من العرب جسماً متيناً لدولة فتية شمل نفوذها شبه جزيرة قطر وجزءاً من الساحل الشرقي لجزيرة العرب.

0: كان ذلك أهم ما حدث على الصعيد السياسي قبيل قرنين، أما ما حدث على الصعيد الاجتماعي فسنوجز الحديث فيه بالقول أن هذه الشرائح من القبائل العربية العائدة إلى البحرين، حيث حطت رحالها، رفدت بسلوكياتها وأخلاقياتها الموحدة التي حافظت عليها في مهاجرها، مثل التقاليد العربية في الحرب والسلم والأفراح والأتراح والألبسة والأطعمة والأشربة والألعاب والتداوي، رفدت بقوة ما وجدته من تقاليد عربية أصيلة فيها.
1: أما في المجال الاقتصادي فحدث ولا حرج، فإن غالب هؤلاء كانوا أصحاب ثروات، عادوا بأموالهم وسفنهم وبحارتهم، واستعملوا كل ذلك لما جاءوا من أجله من التجارة البرية والبحرية، فازدهرت بهم البحرين وعم الخير فيها.
0: ولما كانت البحرين ذات زرع وضرع وري وشبع، فقد التقى فيها الفكر المبدع الخلاق بالثروة الطبيعية الثرة، فجعل منها واحة واسعة غيداء وسط هجير الصحاري من حولها، يفيء إليها كل غواص وبناء وزراع وكل متمول وطالب علم.
1: وإذا كان الفكر الإنساني قد وجد في البحرين ومنذ أقدم العصور البيئة الصالحة لنموه واستمراره، تلك البيئة التي أنبتته نباتاً حسناً، لذلك كان من الطبيعي أن يرث الفكر البحريني الجديد أنذاك ابتداءً من أواخر القرن 18 وحتى منتصف القرن 20، تلك البيئة الخصبة، فظهر فيها العلماء والأدباء والربابنة. ولضير هنا أن نعزز ذلك بما يحضرنا من شهادات أدبية في هذا المجال ليأنس بها المستمع، حيث يقول شاعر الخليج العربي الأستاذ خالد محمد الفرج في عام 1926 للميلاد من قصيدة طويلة:

يا درة وسط الخليج تلألأت وزهت عليه بنورها الوقاد. الدر من حصبائها والتبر من أمواهها والمجد في الأولاد. تلقى النزيل بمثل شهد نخيلها وتضمه بالصدر والأعضاد. وجزائر البحرين بحر زاخر فيها وبحر موئل الوراد. أخنى الزمان على ثمود وعاد والأذواء من

يمن ورهط أيادي، والمجد في البحرين باق لم يزل يستقبل الميلاد بالميلاد. أطام عالي ناطقات، إنها كنس الظبا ومواطن الأساد، وقصور مجد من سماهيج التي ضرب المثال بها ابن أم داود. في كل شبر قلعة أو مسجد، هذيك ظاهرة وذلك بادي، وبكل يوم طود مجد قائم، مجد طريف فوق مجد تلالي.

0: يقول الشاعر الإحسائي المفلق عبد الله بن علي العبد القادر:
1: يا من ترحل في طلاب معاشه نائم عن الأهلين والخلان، عش ما تشاء منعما في ظل من ضربوا القباب على أبي زيدان، ما اشتاهم بطن الصخير من الحمى ومصيفهم في قلعة الديوان.
0: الصخير مشتا لأهل البحرين، وهم إلى الآن لا زالوا يتخذون من بعض بقاعه متنزها شتويا. بوزيدان موقع ماء كان يسقي ما حوله من بساتين النخيل التي كانت إلى يوم قريب غابة فسيحة، وهو يقع في الجهة الغربية من منطقة سوق الخميس. أما قلعة الديوان فهي القلعة الموجودة الآن بوزارة الداخلية، وكان كل ما حولها من أراض وبساتين مصيفاً لحكام البحرين حتى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين. ثم يتابع الشاعر الأحسائي حديثه عن البحرين وإنسانها قبل ما يقرب من قرن من الزمان فيقول:
1: ثم انتشيت مترجماً عنها، ولي فيها لسان بارع التبيان، أمليت حتى ملت الأقلام من طويل المسير على ظهور بناني، حتى إذا لم يبق طرس أبيض أقبلت أمليها على الحيطان.
0: لا يفوت شاعر الفرات الأستاذ محمد الفراتي الذي عاش في البحرين ردحا من الزمن في رعاية صديقه الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة إلا أن يتغنى بالبحرين بصوت شجي من خلال قصيدته التي ألقاها في الحفل الذي أقامه النادي الأدبي في المحرق لتكريم الكاتب الرحالة أمين الريحاني، حيث يقول مخاطبا الريحاني:
1: حدا بك شوق بالفؤاد مبرح، فقادك للبحرين والشوق قائد، فغادرت لبنان الكبير وأرزه إلى بلدة فيها العلا والمحامد، نزلت على البحرين ضيفا فمرحبا بك اليوم تحدوك الجدود الصواعد، أجدك فالبحرين أجمل بلدة تمنى بأن تهوى إليها الفراقد، ففي لبة الحسناء منها فرائد وفي عنق الجوزاء منها قلائد، وما ضرها أن تغفل الناس ذكرها ولم تعن بالأخبار عنها الجرائد، على أنها شجراء يهفو

نسيمها بأخصب أرض جللتها الحصائد، فلا تغتبط مما رأيت فإنه قليل على البحرين ما أنت واجد.

0: مع الريو الكويت يحذو حذو الشاعر الأحسائي في غبطته لابن خاله الذي جاء إلى البحرين آنذاك فراقت له فاستقر بها. فمع الريو الكويت الشاعر صقر الشبيب كتب في عام 1929 إلى صديقه المؤرخ الشاعر عبد العزيز لرشيد المقيم في البحرين آنذاك قصيدة يشكو فيها فراقه، ويشكو فيها أيضاً نسيان الرشيد له ولمحبته، ويجعل من البحرين عاملاً مهماً لتلك الغفلة والنسيان، فيقول:
1: ما في أوال ولا في الساكنين بها من موضع لهجى الهاجي ولا باسي. هذا ابن أحمد لما أن توطنها أنسته ذكرى فأضحى وهو لي ناسي. لو لم نجد ساكن البحرين تشغله بأنسها عن محبيه من الناس ينسى قتاد الفيافي من يعيش بها ما في البساتين من ورد ومن آسي.
0: أربعة نماذج من استئناس شعراء خليجيين وعرب بالبحرين وبيئتها وإنسانها، ونحن لن نتوسع في إيراد نماذج كثيرة من هذه الاستئناسات، فهي عديدة ومتنوعة بين نصوص نثرية وشعرية منذ أقدم العصور حتى الآن. فإذا كان هذا رأي أولئك الشعراء في البحرين وبيئتها وإنسانها، فلا مناص من محاولة التعرف جيداً على المناخ الأدبي والثقافي في جزر البحرين. ومن أجل ذلك لابد أن نذكر هنا أن البحرين كانت تزخر في تلك الحقبة بالعلماء والأدباء والشعراء، غير أنهم في عطائهم لا يخرج أكثرهم عن أنماط من سبقهم في القرون الوسطى، فيما عدا شعراء وأدباء وعلماء قليلين، وهم كذلك لا يشذون في القاعدة في تأثرهم وتقليدهم لما حولهم من الكب الكبير من شعراء شرق الجزيرة العربية.
1: يمكن القول إن المراكز الأدبية في شرق الجزيرة العربية آنذاك هي أربعة: الإحساء والقطيف وجزر البحرين والكويت،
0: وهي مواقع اشتهرت بزخم العطاء الأدبي والعلمي الصادر من عشرات وعشرات من العلماء والأدباء والشعراء على مستوى تلك الحقبة. وقد وجدنا كثيراً منهم مثبتين في بعض موسوعات أدبية عديدة أخرجها علماء وأدباء،

0: أدوا خدمة جليلة في إظهارها ونشرها بين الناس. أمثال
1: لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف بن أحمد الدرازي،
0: تحفة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الله العبد القادر،
1: أنوار البدرين للشيخ علي بن الشيخ حسن البلادي،
0: نزهة الأبصار للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن درهم،
1: شعراء هجر للأستاذ عبد الفتاح محمد الحلو،
0: منتظم الدرين في أدب البحرين مخطوط للشيخ محمد علي التاجر،
1: وأخيرا شعراء العامية بالقطيف للشيخ سعيد الشيخ علي آل أبي المكارم.

0: لقد نبغ في هذه المواقع الأربعة من فحول الأدباء والشعراء كثيرون، ينبئ عنهم نتاجهم المدون في مثل هذه الموسوعات التي ذكرناها قبل قليل.
1: غير أن من الجدير بالذكر أنه كان للتعليم الإسلامي في هذه المواقع اليد الطولة في نشر الثقافة الإسلامية التي كان محورها القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة وعلومهما، وما أنجب من علماء وفقهاء ومحدثين، وأن منهم من كان علما في الأدب والشعر، وأن من نعنيهم بأعلام الخليج العربي كانوا في الأصل إما من طبقة هؤلاء أو من تلامذتهم، وكلهم تهذبوا على القرآن العظيم تدينا وسلوكا ولغة.
0: هذا عن جزر البحرين وعن إنسانها الأديب والشاعر. ليس قبل قرنين، بل إنه ينطبق على البحرين وإنسانها خلال القرون العشرة الماضية، وهو انطباع لا ينفرد به إنسان البحرين عن إخوانه في الأقطار العربية والإسلامية إلا في القليل من الأنماط في البيئة والمناخين الاقتصادي والاجتماعي.
1: لذلك فستكون لنا وقفة قصيرة جداً مع هذه المواقع الثلاثة التي لا تختلف في المواقع الحضرية القريبة من جزر البحرين إلا قليلاً، كالإحساء والقطيف والكويت، وهي تكمن في تجذر هذه الأنماط وانغراسها في وجدان إنسان هذه الجزر.
0: وعلى سبيل المثال للحصر، حب القرية والإصرار على التلقب باسمها، ففلان لبلادي أو المنامي أو السماهيجي، وهذا شاخوري وذاك محرقي وآخر محوزي أو حدي أو تبلاني أو دمستاني أو ستراوي أو رفاعي، إلى آخر مسميات المواقع السكانية القديمة، وقد تتجاوز العشرات إلى المئات من مدن وقرى ومضاعن.
1: بل إن بعضهم يسعده بأن يضاف إلى اسمه كل أسماء المواقع التي سكنها ثم ترحل عنها، كهذا العالم أو الأديب أو الشاعر البلادي ثم الدمستاني ثم المحوزي، وهي ظاهرة معروفة فيما يتعلق بألقاب العلماء والفقهاء والأدباء منذ أقدم العصور الإسلامية، إذ تلحق هذه الأسماء المكانية بأسماء أولئك الأعلام كأداة إعلامية للتعريف بمواطنهم التي عاشوا فيها أو هاجروا إليها.
0: هذه تقدمة موجزة اقتضت الضرورة الاتيان بها للتعريف بالحقبة التي عاش فيها أدباء وشعراء الطبقة الأولى من أدباء البحرين في قرنين، وبذل الجهد للتعرف عليهم، وخاصةً

أولئك الذين قضى اكتشافنا لهم لأول مرة أن تكون لهم الأحقية بوضعهم ضمن هذه الطبقة من أعلام الخليج العربي.

الزمان مفتتح القرن الثالث عشر الهجري، والمكان جزر البحرين، يوم بدأت هذه الجزر تستقبل هجرات عربية جديدة، بالإضافة إلى

0: وفي مقدمتها عرب لعتو.
1: غير أن الهجرات الجديدة جاءت بعناصر أقوى شكيمة وأكثر فاعلية في المجال الاقتصادي، وخاصة تلك القبائل التي هاجرت إليها من الزبارة بقيادة الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة الفاتح، ومن بعده ابنيه عبد الله وسلمان الخليفة. ففي عهد ابنيه هذين استمرت هجرة العرب إلى البحرين من جميع مناطق الخليج، حيث أخرجت جزر البحرين من نطاق التبعية الأجنبية التي تعاقبت عليها إلى الاستقلالية العربية، فأصبح لها كيان خاص بها.
0: كان من بين من هاجر إليها آنذاك كثير من العلماء والشعراء، مثل آل الصحاف وآل الشيخ راشد المبارك وآل جامع. ومن بين هؤلاء الأخيرين جاء الشيخ الشاعر عبد الله بن عثمان بن جامع، فقد جاء أبوه الشيخ عثمان بن عبد الله بن جمعة بن عبد ربه بن جامع إلى البحرين من الزبارة حوالي عام 1210 للهجرة، وهو يومئذ قاضي قضاتها.

0: لم يذكر مؤرخو تلك الفترة شيئاً عن كيفية مجيء الشيخ عثمان إلى البحرين، كابن سند في سبائك العسجد أو الشرواني في نزهة الأفراح، إلا الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد، فقد ذكر ذلك في مؤلفه السحب الوابلة، فقال:
1: هو الفقيه الورع الصالح، قرأ على الشيخ محمد بن فيروز في الفقه وغيره، فأدرك في الفقه إدراكا تاما، ثم طلبه أهل البحرين من شيخه المذكور ليكون قاضيا لهم ومفتيا ومدرسا، فأرسله إليهم فباشرها سنين عديدة بحسن السيرة والورع.
0: في مدينة المحرق التي أصبحت عاصمة البحرين آنذاك، حط الشيخ عثمان مع عائلته رحالهم، وكان معه من بنيه العالمان الشهيران أحمد وعبد الله. فلما قضى نحبه في عام 1240 للهجرة، خلفه في منصبه ابنه أحمد، إلا أنه ما لبث أن اعتزل القضاء لخلاف وقع في البحرين عام 1258 للهجرة، فخلفه ابنه محمد بن أحمد بن عثمان بن جامع.

0: تحدثنا بإيجاز عن أسرة الشاعر عبد الله بن عثمان بن جامع بن جمعة، أما هو فقد ولد بمدينة الزبارة حوالي عام 1192 للهجرة أيام حكم الشيخ محمد بن خليفة الأول، وتعلم في أحد كتابها.
1: بعد ذلك أخذ العلم عن والده، ثم رحل إلى الأحساء وتتلمذ على يد شيخ العلامة محمد بن فيروز، فأخذ عنه علم الفقه الإسلامي وأصوله، ثم تتلمذ أيضا على يد الشيخ راشد بن محمد بن خنين، وعنه أخذ علوما دينية أخرى. بعد ذلك انتقل إلى خلفه الشيخ الشاعر عبد الله بن محمد الكردي البيتوشي نزيل الأحساء آنذاك، فأخذ عنه علم النحو وبعض علوم اللغة العربية.
0: في تتبعنا لحياة الشيخ عبد الله العلمية نجد أنه لم يقتنع بتحصيله العلمي في الزبارة والأحساء، والأخيرة يومئذ منارة وضاءة بين منائر العلم الإسلامي في منطقة الخليج العربي، لذا نراه يشد الرحال إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

0: ثم اليمن ثم إلى بلاد الشام، حيث استقر في حلب الشهباء. لذلك فلا مشاحة هنا من أن نطلق عليه الشاعر الجوال.
1: لقد استفاد الشيخ عبد الله من رحلاته العلمية تلك إفادة عظيمة، فأصبح حجة في رواية الحديث وعلوم القرآن ومعانيه، وظهرت نجابته أثناء تلقيه العلم عند مشايخه. وقال عنه شيخه عبد الله بن محمد الكردي:
2: هو من أجل من قرأ عندي وروى زنده منزل.

0: لقد بدأت بواكير كتابات الشيخ الشاعر عبد الله بن عثمان بن جامع تظهر خلال طلبه العلم في الأمصار التي ذهب إليها لتلقيه، إلا أن المصادر التي بين أيدينا كسبائك العسجد والسحب الوابلة ونزهة الأفراح كما ذكرنا قبل قليل لم تنقل لنا شيئاً من تلك الكتابات سوى قول عثمان بن سند في سبائك العسجد عنه:
1: والتقط من زهر نثره ونظمه أبوه الإمام عثمان بن جامع بهجة صدور المجامع وزهرة رياض المجامع.
0: فإذا كان والده وأستاذه ممن التقط من زهر نثره ونظمه للاستفادة منه، فهذا دليل على قوة ذلك النثر والنظم. ترجم له الشرواني في كتابه نزهة الأفراح فقال مادحا:
1: جليل القدر، صارت بدائعه في سائر الأقطار سير المثل، فضله الجلي اللامع أنور من البدر الساطع، لسانه ينبوع البلاغة، وبنانه يقطف من خمائله نور البراعة، نظمه الغزير الفائق أرق من فؤاد العاشق.
0: حين عاد الشيخ الشاعر عبد الله بن جامع من رحلاته العلمية إلى مدينة الزبارة، أصبح من جلساء تاجرها المعروف الشيخ أحمد بن رزق، وبقي مع أبيه فيها حتى هاجرا معا إلى مدينة المحرق عاصمة جزر البحرين آنذاك، ومن المحرق العتيدة انطلق في تجارته إلى الهند وجنوب شرق آسيا. ومن ضمن ما قاله عنه المؤرخ الشرواني في كتابه نزهة الأفراح:
1: تشرفت بلقياه عام 1225 للهجرة في كالوكتا من بلدان الهند، بعد أن فاز بالنجاة من فوادح اليم، فأطلعني على قصيدة من كلامه عما نابه من أهوال البحار في تلك الأسفار، حيث يقول: تيممت أرض الهند أبغي تجارة وأرتاد إنجاح الأمان الخوائب، وخلفت أصحابا وأهلا ببلدة سقاها من الوسمي صوب السواكب، هي البصرة الفيحاء لا زال ربعها خصيبا وأهلوها بأعلى المراتب. فلما علوت اليم في الفلك وارتمت تسير بنا في لجة كالغياهب، أحاطت بنا الأمواج من كل جانب وكشرنا عن أنياب أسود سالب، وأقبل ريح صرصر ثم قاصف ترى البرق في أرجائه كالقواضب، فلما رأينا ما رأينا تطايرت قلوب لنا نحو المليكة،

0: المراقبين، نعج إلى المولى بأنجى نفوسنا ونسأله كشف الملم المواثبي. فلم يك إلا كالفواق إذا بنا ومركبنا مثل النجوم الغواربي. فأمسكت لوحا طافيا فركبته وصحبي صرعى بين طاف وراسبي. أقمت ثلاثا مع ثلاث بلجة تسير بي الأمواج في كل جانبي، فأنجاني الرحمن من كل شدة تجرعتها والله مولى الرغائب. فأنشدت بيتا قاله بعض من مضى: أصيب كمثلي والأساطير صاحبي. نجوت وقد بل المراد سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. فلله حمدا دائما ما ترنمت طيور الأقاصي عند لقيا الحبائب.
1: عرف عن الشيخ عبد الله بن عثمان بن جامع أنه رجل تجوال، سواء على صعيد العلم أو التجارة، فكان مرة في الهند وأخرى في اليمن وثالثة في حلب الشام وغيرها في البصرة، وكانت تجارته في اللؤلؤ كما هي حال زميله ومعاصره الشاعر ياسين عبد الجليل الطبطبائي، فيحمل بضاعته من اللؤلؤ والأصداف إلى كل من الهند والبصرة.
0: غادر البصرة إلى الهند. في الطريق أصاب سفينتهم إعصار مصحوب بمطر كثيف فأغرقها، فكتب الله النجاة له حين امتطى لوحا من ألواح السفينة وبقي فوقه قرابة 3 أيام. ثم مرت سفينة عابرة فأنقذته بأن حملته إلى مدينة كالكتا بالهند، ومنها عاد إلى البصرة في البحرين حيث أقام بها ردحا من الزمن أفضى به إلى النهاية المحتومة، حيث توفاه الله عام 1278 للهجرة ودفن بمقبرة المحرق، ليصير علامة فارقة وصارية من الصواري الراسخة في أرض وبحر البحرين.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق، يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع، هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إذا كانت عندك مشكلة تبعث على القلق وتشعرك بالتوتر، لا تقف متفرج أو تخلي شعور العجز على مواجهتها يسيطر عليك. واجه مخاوفك وقلقك وطبق وصفة ويلس كارير السحرية، وذلك من خلال 3 خطوات بسيطة. أولها، اسأل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟ ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات الممكن حدوثها. الخطوة الثالثة والأهم، ابدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. باختصار، عزز الصوت الإيجابي في داخلك للتغلب على القلق والتوتر في حياتك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض البلغاء: لا يمضي يومك في غير منفعة، ولا يضع مالك في غير صنيعة، فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع، والمال أقل من أن ينصرف في غير الصنائع، والعاقل أجل من أن يفني أيامه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره، وأن ينفق أمواله فيما لا يحصل له ثوابه وأجره. الحواس تخدع من آن لآخر، ومن الحكمة ألا تثق تماما في من خدعك ولو مرة واحدة. ديكارت. كان بعض البخلاء يأكل نصف الليل، فسئل عن سبب ذلك فقال: في نصف الليل يبرد الماء وينقمع الذباب، وآمن أن يدخل علي أحد فجأة، وآمن أن أسمع صوت سائل يصرخ طالبا المعروف.

0: فرعون وآمنوا الصبيان وصياحهم إذ أنه موعد نومهم. قال بعض الحكماء: يعرف الأحمق بست خصال: الغضب من غير شيء، والإعطاء في غير حق، والكلام من غير منفعة، والثقة بكل أحد، وإفشاء السر، وألا يفرق بين عدوه وصديقه، ويتكلم بما يخطر على قلبه، ويتوهم أنه أعقل الناس.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك.
2: ما خط القلم.
0: غالبا ما يكون الإنسان حريصا على أمواله أكثر من حرصه

قال لبيد بن ربيعة: أعمل العيسى على علاتها، إنما ينجح أصحاب العمل. وإذا رمت رحيلا فارتحل، واعص ما يأمر توصيم الكسل. واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. غير أن لا تكذبنها في التقى، واخزها بالبر لله الأجل.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

حبيبتي، عرفت جدرانا كثيرة بجميع الألوان. كنت عندما أعجز عن هدمها أنساها فتنهدم وحدها.

0: لكن ظهر أمامي جدار من نوع آخر، قال لي لن تهدميني، لم أستطع هدمه ولم ينهدم وحده. هذا الجدار المسدود منعني من المرور، من الوقوف، من العودة.
1: خلف ذلك الجدار هناك البيت الذي رأيته في أحلام، هناك مناجم الذهب والشمس وعباءات الفرح لحبيبتي.
0: قلت لي هناك جائزة إن شققت الجدار، لكنه عميق وقامته ممشوقة، هو جدار بحجم كل الآفاق.
1: لن تأخذي الجائزة ولن تقرع لك 7 أجراس.
0: أنا أشفق على نفسي، عيناي بلون الغسق والجدار لا ينفتح. أتساءل هل أصل إلى هذا الحد من الجبن؟
1: مع الحب لن أتوقف عند حد، لن أرضى بالأمر الواقع.
0: الأمر الواقع هو الجحيم، وكنت أرضى بالجحيم لو أن فيه ضوءا واحدا، لكنه جحيم ليس فيه حتى نور النار.
1: أعرف أنني أضعك في جو خانق.
0: أنت تعذبني، تظلمني،
1: لكنك فرحتي الوحيدة، وإذا أضعت فرصتك الوحيدة سأفقد فرحتي إلى الأبد.
0: من قبل كنت واثقة من نفسي، لكن شموخ هذا الجدار يقتلني.
1: كنت مخدوعة ومغرورة لأنه لم تكن لك غاية من الحياة.
0: الخداع والغرور ألا أعترف بالحب.
1: الحب وأنت هدفي،
0: لكن الجدار أقوى منا.
1: هاتي يدك.
0: أين أنت؟ أين يدك؟ أين الأهل؟ أين التقاليد؟ أنا مهزومة وخصمي جدار، جدار مسدود.

كم الساعة الآن؟ لا يهم، كل من في المدينة نام، كل الأضواء انطفأت ما عدا فوانيس البلد. صمت المدينة يرعبني، ماذا أقول لك؟ شهر مضى وأنا عاجز عن تثبيت كلمة في غيابك. العلم بأسره غاب وتحجب، ماذا أقول لك؟ أنا أذكرك الساعة، لا لا أذكرك لأنني لا أنساك. أنا أحبك لكن كلمات الحب تضيق بشعوري. إنك أكبر من كلمات الحب، من الحب ذاته، فكيف أسجن الضياء المتسرب في أعماق في بضعة حروف ستهمد بعد كتابتها؟ عبثا ما أكتب، أنا الآن أقفز من مكاني وأدير اللحن الثابت في اسطوانتنا لعله يصل إلى مسمعك.

هذا اللحن يسلخني عن زمني ووجودي. إنه قصة حبنا، أنت من جديد تعذبني، رغم المسافات تستبد بي. لحنك الموجع هذا يجعلني أتلاشى. أنا معك الآن، عيناك تبتسمان، الضباب من جديد يغمرنا.

0: هذا الصوت أعرفه، إنه صوتي. كيف خرج من بين الجدران البعيدة ووصلني؟ مستحيل. أنت هنا؟ متى وصلت؟
1: مع بداية هذا اللحن.
0: بايعتك عمري.
1: دمت لي رفيق العمر.

0: لعبة الحياة. نعم،
1: قدرنا أن ننزلق في متاهات الشك والفراق.
0: لماذا لا تنبت الورود على شفاه الأشواك؟
1: قدرنا أن نشرب دم الورد لتبقى قصة الحب هكذا دامية النقاط.
0: أما من حل أخير؟
1: الحل الأخير أن نبقى نفترق، نغترف العذاب لنعرف سر حلاوة الشهد.

0: مهلا أيها الحزن، قف.
1: وأنت يا قدري، هات القيثار لنغني،
0: لنملأ الجوارح بالموسيقى والألحان.
1: لن نستسلم، فأمطار الشتاء أنبتت الأرض.
0: غني يا قيثار واهزجي يا أوتار، ما دام لنا الليل والنجوم.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: احتفاء بمرور 70 عاما على العلاقات البحرينية مع أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، كرمت الأكاديمية سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة تقديرا لمسيرته الرائدة بوصفه أول بحريني يتخرج من الأكاديمية، وذلك بعد التحاقها بعام 1957.
2: ومن جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة أن هذا التكريم يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، والتي واصلت نموها وتطورها على مدى العقود الماضية بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير العسكرية والقيادية. وأعرب السمو عن اعتزازه بهذا التكريم معتبرا إياه تكريما لمسيرة العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والأكاديمية العريقة، وتقديرا لما حققته المملكة من حضور متميز فيها على مدى أكثر من 7 عقود. كما هنأ سمو خريجي مملكة البحرين في هذه الدفعة والتي ضمت 5 ضباط، وهم حفيده الشيخ محمد بن فواز الخليفة، والشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، والشيخ محمد بن علي الخليفة، وناصر عبد الله العجمان، ومحمد عبد الله البعينين، متمنيا لهم التوفيق في خدمة وطنهم. من جانبه قام اللواء نيك كولي أمير أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بتكريم سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة ومنحه سيف ووسام الأكاديمية. وفي كلمته عبر اللواء نيكولي عن عمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط الأكاديمية بمملكة البحرين، والتي بدأت منذ العام 1936 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها آنذاك إلى المملكة المتحدة، وزيارته الميدانية إلى الأكاديمية العسكرية الملكية. وأضاف أن هذه الزيارة التاريخية أثمرت بعد أكثر من 2 عقدين بالتحاق حفيده سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة بالأكاديمية ليصبح أول بحريني يتخرج منها قبل أن يواصل أبناءه هذا النهج، حيث تخرج كل من معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة ومعالي الشيخ طلال بن محمد الخليفة من الأكاديمية العريقة في عامي 1992 و1994 على التوالي.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإيراني الغادر بصاروخ على ناقلة نفط تابعة

0: فعال شركة أدانوك الإماراتية أثناء عبورها منطقة هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكدة أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين. وشددت الوزارة على ضرورة اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي. حقق جهاز المساحة والتسجيل العقاري إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين بحصول المنصة الجيمو كانية على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية والتي تمنحها شركة إسري خلال مؤتمر مستخدمي إسري 2026.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لما تحظى به مسيرة التحول الرقمي والابتكار في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما أسهم في تعزيز بيئة وطنية محفزة للابتكار وتمكين الجهات الحكومية من تطوير حلول رقمية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكد سعادته أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءة الوطنية في مجال البيانات الجيومكانية والابتكار الرقمية، مثمنا جهود فريق العمل المختص في تطوير المنصة الجيومكانية على مدى العامين الماضيين وفق رؤية ترتكز على الابتكار وتكامل البيانات والاستفادة من أحدث التقنيات بما أسهم في تطوير منظومة متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار سعادته إلى أن المنصة الجيومكانية تعد من المشاريع الاستراتيجية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري وتهدف إلى تطوير البنية التحتية للبيانات الجيومكانية وتوفير حلول متقدمة تخدم مختلف الجهات الحكومية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نستمع إلى هذه السهرة الغنائية الخليجية للفنان طلال سلامة.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية الخليجية للفنان طلال سلامة.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية الخليجية للفنان طلال سلامة.

0: من إذاعة مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية للفنان طلال سلامة. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون

0: صوت الوطن والمواطن،
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: التاريخ مسرح الأحداث ومنتدى التحولات والصراعات والانتصارات وملتقى تطور الإبداع البشري عبر السنين. فحتى نقف على أهمية شخصية ما، فإننا نعود إلى منشأها وتاريخها القديم الذي يرسم ملامح الحاضر وما تشتهر به من محاسن ومساوئ، وكذلك المدن والأقاليم التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتصنع لنا صفحات من الإبداع والفكر والجمال والازدهار، أو تعطينا دروسا نعتبر من نتائجها. وعلى شبه الجزيرة العربية وجدت الممالك والمدن التي يصل عبقها إلى آلاف السنين وتبقى لها مكانتها في هذا العالم، ومنها تلك المدينة التي كانت قبل آلاف السنين من أهم مدن مملكة سبأ العظيمة. إنها صانعة الأمجاد منذ القدم، إنها صنعاء. يعود تاريخ المدينة إلى أساطير تذكر بأنها كانت تسمى بمدينة سام نسبة لسام بن نوح عليه السلام، لكونها أول مدينة بنيت بعد طوفان نوح عليه السلام. وتذكر أخرى بأنها كانت تعرف بمدينة آزال نسبة لآزال بن يقطن ابن سام بن نوح عليه السلام. وأياً كان، فلم يختلف المؤرخون بأنها كانت من أهم مدن مملكة سبأ العتيدة التي قد أشير إليها في نص قديم بخط المسند باسم صنع أو مصنع باللغة السبائية بمعنى المدينة المحصنة، وجاءت باللغة العربية إشارة إلى جودة الصنعة، كما يقال عن الفتاة بأنها حسناء فأطلق على هذه المدينة العريقة لجودة صنعتها وجمالها صنعاء. مدينة قديمة كانت مأهولة باستمرار منذ الألف الخامسة قبل الميلاد بأسوارها التي تحيط بها وأبوابها السبعة التي كانت تستقبل من يفد إليها من العالم. وتقع صنعاء بين جبلين مشهورين من جبال اليمن، هما جبل نقم وجبل عيبان. وصنعاء في البداية كانت العاصمة الأولى لمملكة سبأ بعد أن قام الملك السبائي شعرم أوتر بتوحيد مملكتي سبأ وذي ريدان في ملك واحد، إلى أن اعتلى العرش بنو همدان في القرن الرابع قبل الميلاد، وازدادت بذلك أهميتها وعلى صيتها في الأرجاء، وأصبح سادة قبائل حاشد وبكير.

إسرائيل يلقبون في صنعاء بملوك سبأ بجانب ملكها الأوحد وهبئيل يحز الذي كانوا يشاركونه في صنع القرار. واستمر الحال في صنعاء على تلك العناية والاهتمام من قبل الملوك الذين تعاقبوا على حكمها، إلا أن الحميريين استبدلوها بظفار وصارت مركز حكمهم وعاصمتهم دون سائر مناطق اليمن، إلى أن عادت صنعاء إلى الصدارة في أواخر ملك الحميريين في عهد الملك الحميري ذو نواس الذي أعاد صنعاء في الواجهة عاصمة لمملكته مطلع القرن السادس الميلادي. تزامن ذلك مع غزو الأحباش الذين دامت سيطرتهم على اليمن نصف قرن من الزمان، شهدت المنطقة بها تحولات ومنعطفات تاريخية. ففي تلك الأثناء تولى الحكم أبرهة الحبشي وجعل عاصمته صنعاء وبنى بها كنيسة القليس التي كان ينوي بها الإطاحة باهتمام العرب وتقديسهم للكعبة المشرفة بيت الله الحرام، إلى أن حدث ما لم يكن في حسبانه فسير جيشه المعزز بالفيلة ليهدم الكعبة، وهناك كانت نهايته ونهاية جيشه بسبب عناية الله سبحانه. وبهذا الحدث المفصلي يطرد الأحباش على يد الملك سيف بن ذي يزن الذي وحد البلاد بعد تدهورها على يد الأحباش، وقدمت إليه وفود العرب تهنئه على انتصاره، وعلى رأسهم جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم. وتمر الأيام ويعلو شأن صنعاء عاصمة هامة في عهد أقيال اليمن وسادتها الذين تناوبوا على حكمها، إلى أن جاءت اللحظة التي عرفت فيها صنعاء هدي النبوة واستقبلت رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان حاكمها آنذاك باذان بن بهرام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأسلمت صنعاء وأسلمت قبيلة همدان كلها في يوم واحد، واعتز الإسلام بها وازداد فخارا. وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم تم بناء أول مسجد في اليمن، مسجد صنعاء الكبير. عاشت صنعاء لحظة الهداية كما عاشت كذلك زمن الفتنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت جملة من قبائل العرب إلى دينها السابق أو اتبعت من ادعى النبوة كالأسود العنسي الذي اتبعته صنعاء في زمن الردة، إلى أن قتل العنسي وأرسل إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعاد صنعاء إلى حضيرة الإسلام لتلعب دورا هاما في أحداث التاريخ اللاحقة، ولتصبح جزءا في حلبة الاضطرابات وصراعات النفوذ في الدولة الأموية ومن ثم العباسية وسيطرة الدولة الطاهرية، وصولا إلى نفوذ الأيوبيين والعديد من الدول والسلالات الحاكمة التي تركت بصمتها الحضارية في اليمن. فهي مدينة كانت فيما مضى عاصمة مهمة يتجلى فيها أكثر من 100 مسجد وآلاف المنازل، بالإضافة إلى عشرات الحمامات والمرافق العامة التي تعود إلى ما قبل القرن 11 الميلادي. صنعاء التي أخرجت بين جنباتها العلماء والمؤرخين والأبطال الذين صنعوا أمجادا غيرت وجه التاريخ، وعند طنجة جوهرة الشمال يقف القلم ويتجدد اللقاء.

0: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم عبد الله. عبد الله عمره 12 سنة. عبد الله يابته أمه وهي تشتكي إن لاحظت إن عبد الله دايخ وتعبان وما يلعب وغير نشيط مثل قبل. فطبعاً عملنا له الفحوصات، كل الفحوصات طلعت سليمة إلا فحص واحد اللي هو فحص القدة الدرقية. طلع إن عبد الله عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني إحنا ما استعجلنا وعطينا عبد الله على طول العلاج، لا، طرشناه حق عمل فحوصات ثانية، فحص السونار اللي هو الألترا ساوند للقدة الدرقية، فحص الأجسام المضادة للتأكد أن الخمول بالقدة الدرقية هل هو خمول وقتي أو هل هو خمول بسبب الأجسام المضادة وخمول وتغيير في الأرقام فقط. فطلع أنه إيه نعم، عبد الله الألترا ساوند طبيعي، السونار طبيعي، الأجسام المضادة غير موجودة، فلابد من عبد الله. وعدنا مرة ثانية الفحص القدة الدرقية بعد شهر من الفحص الأولي، ظهر أن عبد الله إيه نعم عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني حالات كثيرة يكون عندهم خمول بالقدة الدرقية، العلاج الأساسي هو علاج الثايروكسين وهو يعطى لكل الفئات العمرية. فطمنا أم عبد الله وتم ياخذ عبد الله بتوجيه من امه وباشراف امه اللي هو علاج القده الدرقيه، ورجعت القده الى طبيعتها، وهناك طبعا تكون متابعه للحاله كل فتره لزياره الطبيب للتاكد ان نسبه الجرعه اللي ياخذها هي الجرعه السليمه.
0: قصص ونصائح طبيه.
1: قصص ونصائح طبيه
0: مع الدكتوره رابعه الهاجري.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها، في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة.

ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة مملكة البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقع تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم الخلق العظيم.

0: في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، حديثنا اليوم عن أهم صفة حسنة يجب أن يتصف بها المؤمن، ألا وهي الصدق. والصدق كما قال ابن منظور في اللسان نقيض الكذب، والصدق هو القول والفعل والاعتقاد المطابق للواقع والحقيقة. والصدق في الاستعمال الشائع هو الإخبار بالحق الذي يعلمه الإنسان ولا يعلم غيره. ومادة الصدق في لغة العرب تدل على قوة في الشيء، سواء أكان الشيء قولا أو غيره. وسمي الصدق القولي صدقا لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له. والأصل في هذا كما قال الدكتور أحمد الشرباصي رحمه الله، الأصل في هذا قول العرب رمح صدق، أي صلب. وقد عرفوا الصدق بأنه مطابقة القول الضمير والشيء المخبر عنه معا، ودون ذلك لا يكون القول صدقا تاما. فلو قال المنافق محمد رسول الله كان ذلك صدقا في الحقيقة لمطابقة الواقع، ولكنه في الوقت نفسه كذب، كذب بالنسبة لهذا المنافق، لأنه يخالف ما يضمر في نفسه. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم قد قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهذا صدق من جهة الواقع، ولكنهم كاذبون، وليس كذبهم من جهة النطق باللسان، بل من جهة ما تضمره قلوبهم الخبيثة. وقد يعبر عن كل فعل فاضل بالصدق، سواء أكان هذا الفعل ظاهرا أم باطنا، فيضاف إلى الصدق ذلك الفعل الذي يوصف به. وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان.

0: سلطانا نصيرا. وإذا كان الصدق هو إلزام اللسان الإخبار عن الأشياء بما هي عليه، فإن التصديق هو تحقيق صحة هذا الإخبار وتقبله من سامعه. ومن مادة الصدق جاءت الصداقة، والصداقة هي صدق الاعتقاد، الاعتقاد في المودة. والصديق هو من يصدق في مودته لصديقه، فلا يرائي ولا ينافق ولا يخادع. وقد قالوا إن هذا المعنى مختص بالإنسان لا يكون في غيره. ومن مادة الصدق جاءت كلمة الصدقة، وهو ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه التقرب إلى الله، كالزكاة يتحرى به الصدق في فعله ويجعله جزءا من البرهان على صدقه في إيمانه واستجابة لربه. والعلاقة بين الصدق والتصديق والصداقة والصدقة والتصدق هي انتماء إلى الحق والثبوت واللزوم والقوة. وهنا قيل لمهر المرأة صداق لقوة ثبوته، ولأنه حق لازم. الإخوة والأخوات، وكما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكونان في الأفعال، فقد يصدق الناس في تعبيراتهم الفعلية وقد يكذبون. فإذا كانت تعبيراتهم الفعلية مطابقة في دلالاتها للحقيقة والواقع، فإنها تكون أفعالا صادقة، وإن كانت غير مطابقة فإنها تكون أفعالا كاذبة. فقد يفعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدث، أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود، وذلك على سبيل المخادعة بالفعل. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء غدا بإذن الله لنواصل الحديث. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.